0: وجينا معاليا
1: جينا وجينا معاليا
0: وطلنا بلقصتنا وسمرتاح في الغياب
1: سمرتاح في

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جميلة حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميلة حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميلة حلاوة الدنيا.

ارتاح يا جميل ارتاح من بالي الدنيا شوفها بي.

خلي ايامك خضرا وخليك بسمة في عيوننا يدوب وخلي ايامك خضرا افرح

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. تحية زكية عطيرة أبعث بها لكم متتبعي برنامج مع الأسرة وكل متتبعي ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية. مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة، الذي نتمنى صادقين أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، سنتعرف من خلالها على نصائح لتنشئة مراهق سوي نفسيا، أهمها المشاركة والدعم. يعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتسم بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية، لكن في واقع الأمر المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقالك من المساحة المخصصة للأطفال في المطاعم والمولات إلى ساحة حرب تشتبك فيها مع حبيب لا عدو. الأمر ليس صعبا أعزائي المستمعين على الآباء فقط، بل هو أكثر صعوبة على المراهقين أنفسهم، إذ يعاني هؤلاء كثيرا من تقلبات المزاج والتحسس الزائد، مما يحتاج منهم إلى كفاح طويل ليتخطوها. المراهقة مرحلة مضطربة تنعكس على المحيط العائلي والدراسي أو حتى عبر مواقع التواصل التي غيرت مفاهيم المراهقة القديمة. تقول كارولين دي لوريتو المستشارة المدرسية والحاصلة على ماجستير في التربية في مقالها أن التعامل مع المراهقين ينبغي أن يتمحور حول تنمية إحساس واضح بالذات، يجعل تواصلهم مع آبائهم مبنيا على أسس قوية من الاحترام والإيجابية لسنوات طويلة. هذا ولعل تشجيع الاستكشاف والفضول ودعم اختيارات الأطفال والتوقف عن القلق على مستقبلهم الجامعي وعدم محاولة فرض حياتك وأحلامك عليهم هي الأسس التي يمكن البناء عليها في تنشئة مراهق قادر على أن يكون شخصا فعالا وسويا نفسيا واجتماعيا في المستقبل.

يرحبنا بكم مستمرون أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل من خلال فقرة برنامج مع الأسرة. ويرى الكاتب والخبير في العلاقات دانيال يونغ أنه خلال حياته العملية لاحظ كثيرا من الحالات التي تحول فيها مراهقون من نماذج غير مبشرة إلى ناجحين وقادرين على مواجهة الحياة والتعاطي معها بشكل فعال. كانت النصائح الأبوية هي عماد التحسن للأفضل في حياة المراهقين، فجعلت حياتهم أهدأ وطورت نموهم العاطفي والعقلي بشكل ملحوظ. ويشير يونغ في كتابه 16 مفتاحا للتعامل مع المراهقين إلى أن المراهق يطور إحساسا بهويته، لذا فإن سلوكه الذي قد تراه ضدك أحيانا هو على الأغلب ليس موجها إليك على الإطلاق. فالمراهقة هي الفترة التي يبدأ فيها الصراخ الداخلي للطفل ليعلم الجميع أنه موجود، أو ليعلم الجميع أنه موجود شخص مختلف عن أبويه له استقلاليته وفرضيته. وهنا على الأبوين أن يلتزما بالحب والدعم غير المشروط، لأن الصراخ المواجه سيكلف الجميع كثيرا من العناء. وهذه هي أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات نصائح لتنشئة المراهقين. يميل المراهقون إلى الاكتئاب في تلك المرحلة من حياتهم، ففي طريق اكتشافهم لحياتهم وهويتهم هم محاصرون دائما بالجداول والقيود العائلية والمجتمعية، وذلك يشعرهم بالعجز. فالإدارة الدقيقة لحياتهم من جانب الأبوين تسهم في وضع مزيد من البنزين على الحريق المشتعل ولحماية علاقة الأبناء بأبنائهم المراهقين. هذا عدد من النصائح التي تساعد أولياء الأمور على تجاوز تلك المرحلة بأقل أثار سلبية ممكنة وأهمها. إذن أقول هذه بعض النصائح، أولها مشاركتهم في وضع القواعد والحدود، وذلك حتى لا يشعروا بتحكمك بحياتهم، فالقواعد العادلة والمناسبة للجميع أفضل من السيطرة الكاملة. عزيزي الأب، لا تكن والدا فقط.

ولا صديقا طوال الوقت. كن معهم مثلما تكون مع أصدقائك، إذا جاءوك راغبين في حل مشكلة ما استمع ولا تحكم، أظهر الاحترام لهم وحافظ على طريقة مهذبة في التواصل بينكم. احرص أيضا على تمضية وقت ممتع معهم مهما كانت مسؤولياتك. لا تدع الأيام تتسابق من دون أن تمضي وقتا ممتعا مع ابنك المراهق، فالذكريات هي العمر الباقي وهي ما تربي ابنك على التربية الحقيقية. تجنب أيضا حديث الغضب مع ابنك المراهق، إنه أمر محبط عندما يكون المراهقون غير محترمين، لكن الرد بعدم الاحترام يزيد العلاقة تدهورا. لذا إن كنت غاضبا من عدم تهذيب ابنك، دع الأمر يمر حتى تهدأ العاصفة، وسيذكر أنك احترمت غضبه ويقدر لك ذلك. دع أيضا ابنك المراهق يختبر عواقب أفعاله. التجربة دائما هي الحل، لا أحد سيكتشف العالم إلا بالتجربة، والتجربة لا تعني النجاح، والفشل فيها لا يستحق أيضا عقابا، لكنه يستحق أن نتعلم منه كيف ننجح في المرات المقبلة. لذا لا داعي عزيزي المستمع أن تنقذ ابنك دوما من الألم، على العكس تماما. الأهم الألم هو ما يمنحه القدرة على مجابهة قادم الأيام التي لم تكون موجودا فيها لحمايته. ركز أيضا على الأشياء المهمة، لا تضيع طاقتك ووقتك وأنت تحاول جاهدا جعله يقص شعره الذي لا يعجبك. عليك أيضا أن تدعم طفلك واهتماماته وشغفه، ما دمت تراه يقسم وقته جيدا شاركه في هواياته، سواء كانت الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة أفلامه المفضلة في أي وقت كان مناسبا. تناول أيضا وجبات الطعام معه بانتظام، فمشاركة الأسرة وجبة واحدة يوميا تحسن من الأداء الأكاديمي وتخفض معدلات الاكتئاب، وتحسن أيضا الصحة الجسدية والتوازن العاطفي.

ركز أيضا على الجانب الإيجابي لدى الأطفال المراهقين، فمن السهل أن تنتقد العادات السيئة لأبنائك، لكن الأشياء الجيدة التي يقومون بها أيضا تستحق منك أن تلقي الضوء عليها وتشيد بها. كن أيضا قدوة لابنك المراهق، لأن الأطفال أو الأبناء يراقبون دوما الآباء فيما يفعلون. سيفعلون ما تفعلون من دون أن تأمرهم، وهم فقط سيقلدون تصرفاتك، فاحرص أن يكون ما تقدمه لهم جيدا ولطيفا، وشجعهم على أن يكونوا شخصية سوية ومحترمة. أبدا عزيزي الأب، لا تقارن ابنك المراهق بآخرين. المقارنات تكون في كثير من الأحيان عامل هدم لثقة الطفل بنفسه، ولتجنب ذلك دعه يشعر بأنه طبيعي ومحبوب كما هو، وأنه يتميز أيضا عن غيره ببعض الجوانب الإيجابية، وأنه ليس مطالبا بأن يصبح مثل فلان. عليك أيضا مشاركته تفاصيله اليومية، فذلك لا يلغي أبدا احترامك لخصوصيته، ولا يعني أيضا اقتحام مذكراته الخاصة أو حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. شجعهم أيضا على الاعتناء بحياتهم، وذلك من خلال الرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام أيضا بصحتهم النفسية وتقليل التوتر والقلق. وأخيرا لا تخف من أن تكون ضعيفا. الوالد المثالي أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات غير موجود. لا بأس في الخطأ أثناء التربية، فقط اعترف بخطأك واطلب السماح منهم، أظهر لطفك أنك لست كاملا، ولا تطلب منه أن يكون أيضا كاملا.

مستمعينا الأفاضل، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة الصعوبات وتحديات الحياة، وهذه بعض الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب، والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته، ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف أيضا صامدة أمام هزة الزمان.

فالواجب أولا هو أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء كنت أب أو أم أو حتى ابن. يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، إن التسامح يبعد الضغينة والكراهية.

ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص أيضا على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل. فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي. المفاجآت السارة تدخل الفرح على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا. فاجئ أطفالك دائما وشريك شركة حياتك، وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط للذهاب في رحلة سياحية. هذه الأشياء تزيد الروابط الأسرية، حيث يشعر كل فرد بأهميته عندك. عزيزي الأب، ضغوطات الحياة قد تبعدك عن أسرتك، وهذا ما يتسبب بالتفكك الأسري. لذا يجب أن تخصص وقت تجلس به مع أفراد عائلتك. احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء. هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد الأسرة الواحدة.

ولا يبقى لنا أعزائي المستمعين أعزتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة وقتا مفيدا وممتعا. لكم تحيات دوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقي وإياكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاء

0: تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
9: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
10: رياض الوردة.
11: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
10: جمرة قاتية، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
9: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
12: إخراج أنور الجندي. الحلقة الرابعة.
13: يا وخير ما هذه يا أخي هشام عندكم يا كرانيا.
14: عندك الحق.
15: انت الله يهديك، عندهم هما ماشي انا.
14: ايوه بحال المهم ديالكم كلكم، ما كرهتش شي 5 ايام ولا 6 ايام دوزها هنا فريمون لو كالم ابسولو.
13: وشكون اللي قال لك لا اختي؟ هشام على الدمه، كلشي موجود، ماكله والفاكهه، كل نهار ندبحوا دجاجه بلديه وعرب الرعب باك هشام.
15: انت مضروب غير على كرشك ملي جينا وانت كتصد في الخوخ والليمون الشهديه.
14: شو ما عليك يا هشام سامير عزيز عليك، زعما انا في حقيقه ما كرهتش دجاجه بلديه في الطاجين وبزيت الزيت.

0: تسول.
1: هي الاولى. انت جيب باباها ونذبحوها. استناو هاني جاي.
2: بلاتي بلاتي تبيطا سيدي راسك. واه انت كتعرف تذبح شي دجاج؟
1: وشنو فيها؟ اعطيني الموس وانت تشوف على عيني.
0: عطى الله اللي يذبح اساني وينصب ويطيب كاع لا تشقي راسك. الخدامه موجودين وما احنا الا ضياف.
1: كاينه يعطيك الصحه رانيه ما قلتي عين.
2: شتكم حنين عليا بجوج؟ ها دغيا درتو البلا للدجاجه ودبرتو على اللي يطيبها.
0: اي وشنو ما نستاهلوش الخيرات قدامنا ونحرموا راسنا. جايبين معانا الفرمج والبطاط السردين وجوه القعص.
1: وييه وحتى الكومير لوا وفيه اللي يبسو وخطف اللق به خوك. نوض سيدي نوض دير نفسك كون راجل واتينا بشي دجاجه مقمحه ولا فروج ونادي على الخدامه واعطيهم الامر يبداو الانطلاقه وحسبها صداقه.
0: اي صداقه على الوالد ديالو الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: سي لا ميور اوكازيون.
2: صافي هضرتو كملتو.
1: ايوا خويا راني تشهات الدجاجه ما عليك الا تنفذ باش تفاجأ.
0: ويلا بغى يكملها ويجملها يغسل لينا شي خويخات مع الشهديه باش تكمل نزاها.
1: ويلي راني حتى انت هذيك القضيه مضمونه. علا فين عمرك شفتي في تقاليدنا الغدا بلا ديسير؟
0: عندك الحق سامي الغدا بلا ديسير بحال الغنى بلا بندير. الاغنيه كتخرج ناشفه او لا هشام.
2: اخويا انتما تلاقيت انت مقص وهي موس علم الله كي غتخرج هذيك السنه. صافي يا لالا نشويتي ليا مع الدجاجة شبعتي؟
0: الحمد لله ميرسي انفينيم.
2: يلا يلا نسرحو جلينا شي شوية تما جيت داك الكوريت البقر. شوفي شي بقيرات كان شراهم الوالد الله يرحمه هولنديين.
0: وفين مشى سمير؟
2: ايوا عرفتي سمير عرقة ومشى تنشر جنب الساقية بغا يدير قالك شي غميضة.
0: في الحقيقة حتى انا والله ما كرهت شي غميضة وخا غير نص ساعة.
2: ايه وحتى انا نيت ايوا ندخلوا للدار هنا الشمس حاره.

0: ليلى كيف صبحتي؟
1: صافا الحمد لله، اليوم حاسه براسي مرتاحه شويه.
0: مزيان، تبعي نصائح الطبيبه ليلى وما يكون الا الخير. ما بقى قد ما فات. شفتي عمك البارح؟
1: اييه شفته وسلمت عليه. عيات ماما ما تحبسوا الغداء، قال لها مزروب مزروب بزاف، يمكن على داك الشيء ديال الفيرما وقيله ولا ما عرفت.
0: الفيرما؟ مال الفيرما؟
1: ايه قالت لي على شي موتور ديال البير خاصو يبدل واحد جديد ويجيب واحد جديد، ما فهمتش. عاد القضيه ديال الزيتون خاصو حتى هو الخدامه اللي يسوسو باش يتباع. مهم
0: مزيان. انا نيت فكرت هاد الايام باش نتناقش مع ماماك في واحد المشروع مهم، ولكن خصك تكوني معايا باش نقنعوها.
1: فريد مشروع ديالاش هذا؟
0: مشروع ليلى مشروع مربح ان شاء الله، إلا عرفنا كيفاش ننجحوه غادي يغطي مصاريف الفيرما والعلفة البهايم ويشيط الخير من الفوق.
1: مزيان، إذا هذا مشروع فلاحي على ما فهمت؟ لا
0: ما عنده حتى علاقة بالفلاحة، بالعكس مشروع سياحي.
1: سياحي؟ واش من علاقة بالفيرما والسياحة؟
0: علاقة كبيرة وطيدة. أنت كتعرفي أن الفيرما جات في منطقة خضراء حيطن بها الجبال، ووقت الشتاء والبرد كيصبحوا هاد الجبال مكسيه بالثلج زياده على الواد اللي قلب من الفيرما. يعني خلاصه القول مناظر فاتنه كتجلب مئات السياح سواء الاجانب او ولاد البلاد. ونقول لك طيله ثلاثه ديال الفصول، الشتاء ربيع وصيف.
1: يا فريد هادشي انا عارفه. ومن بعد
0: انا نفسر لك ليلى، المركب السياحي اللي كينزلوا فيه السياح هو اللي كاين في المنطقه. الصباح غير كافي يتحمل هذا العدد الكبير من الأجانب اللي كيتوافدوا عليه، لهذا إلا استغلينا حنا دوك الزوج ديال الديور اللي وصل الفيرما وصلحناهم وفرشناهم وأتتناهم بدوق مغربي أصيل وجدنا لهم السياح مقابل كراء، تقيبيا غادي نجنيو ثمار هذا المشروع في أقرب الأجال وفي أقرب وقت.
1: أجي ويمكن لهاد السياح اللي قلتي ياكلوا ماشي غير يسكنوا؟
0: دابا تفهمنا معلوم، غادي يكون كذلك مطعم مغربي من النوع الرفيع كيحتوي على كل ما لذ وطاب من شهوات الطبخ التقليدي المغربي المجيد التاليد.
1: واو اكسلون، هذه فكره ممتازه وذكيه. تبارك الله عليك فريد، تبارك الله عليك.
0: الا لا بلاتي نزيدك. بالاضافه يا ليلى لهذا الشيء كله غادي نخصو وسائل النقل اللي تناسب المنطقه، الا وهي الخيل، وطبعا حتى هي بمقابل كراء. وهذا الخيل غادي نستعملوهم لزوج ديال الاغراض، اولا الرياضه، ثانيا المساريه.
1: اسيدي راك شوقتيني وحمستيني لهذا المشروع، انا ما عندي حتى مانع، من غدا الا بغيتي نفتحوا مع ماما هذا الموضوع. اوكي
0: اوكي، علما ان هادو غير الخطوط العريضه ديال المشروع، اما التفاصيل الممله ديال انجاز هذا المشروع غادي نتذكروا فيها من بعد.

0: الله يهديك، ما عنديش باش نعطيك.
1: واش بغيتي ندير لك انا؟ حتى انا راه ما عنديش.
0: اعطيني غير 100 درهم حتى القرنوط قاد ليا.
1: قطعو ملقط منه.
0: علاش غادي نقطعو؟ اش دار ليا؟
1: الا ما دار لك والو دبر على فلوسه وخليني عليك انا في التقار.
0: دابا شد معايا العكس ياك.
1: ما عندي علاش نقبض معك العكس. انت بغيتي القارو وانا ما عنديش باش نجري عليك. المنطق هو هذا.
0: وما بقيتش فيك دابا بهذا الدخل اللي انا ضايخ.
1: وانا مالي؟ انا اللي مدوخك.
0: كون كان خوك هشام اللي بغى 100 درهم كرميتيها ليه، حيت كلكم كتخافوا منه، وانا اللي راجلك وصابر معاك وداخل سوق راسي هاني كنت بهدل.
1: شكون اخويا اللي بهدلك وفاش صابر معايا؟ ياك واكل شارب ساكن من عندهم اللي قالوا هادوك بيليكي.
0: بيليكي؟ احسني بعدك الفاظ ديالك، راكي مرا مزوجه تبقاي كتهضري معايا بهاد الاعابير الداكينه.
1: انت اللي علمتيهم ليا، اما انا كنت رمانه مغمضه ما قاشعه والو.
0: دابا غتعطيني 100 درهم ونخرج ندرك زلافتي، ولا غادي نتكسل لك هنا في الفراش والناس حتى انا مسالي مع قبي.
1: راه عرفناك مسالي، قلتها لك داك النهار وليتي عيان ومطرطر ومسالي ومفضي وجامع وطاوي.
0: ايوا لالا مزيان مزيان ملي وصلت معاك لهاد المعركه. انا غادي نخرج ندبر على راسي.
1: راه داك الشيء اللي قلت لك شحال هذا وانت مازال ما دبرتي على والو.
0: ها هو غادي يدبر.
1: ايوا سير دبر.
0: حتى انا عييت نيت نمشي نتزوج بشي مرا اللي تفهمني ونفهمها وتعرف بحق الحياه الزوجيه وحقوق الزوج اللي عليها.
1: اشنو عاود اش قلتي؟
0: كيف كتسمعي يا كان غير عيان ومطرطر؟ ايوا خليني لالا نبقى مطرطر وعيان.
2: مرحبا مرحبا بالسي قاسم، زيد دخل انت راك ماشي براني.
3: واسمحي لي يا لالا غيتا، والله العظيم بالله سمحي لي الا تهجمت اليوم ودخلت للقبه فين كيجلس المرحوم خويا.
2: انت مول الخير ما حلك هذا، بحال البارح بحال اليوم السي قاسم. زيد زيد زيد ودخل وخلي صباطك بلا ما تحيدو.
3: لا لا لا لا غيتا حشومه حشومه.
2: يا سيدي غير دخل القبه، راه ديما كتنظف ماشي مشكل هذا. بلاتي بلاتي نمشي نوجد لك شي تبرد ديالها.
3: لا لا لا لا عاد شربتو عاد شربتو، ما عندك علاش تكلل في راسك. بغيتك في واحد جوج ديال الكلمات ونمشي لا سمحتي.
2: ايوا انت ونظرك السي قاسم.
3: يا لالا غير قاسم بلا سي، حنا راه عائله وحده. بغيت نقول لك لالا غيتا، الموتور اللي كيطلع الماء من البير راه شريته، ولكن راه مازال ما ركبناه، لانه خصنا نزيدو نحفروا البير ونغرقوا مزيان باش ما يطلع لنا شي الغيث.
2: والثمن باش شريتيه شحال؟
3: الله يهديك لالا غيتا، اش دانا لشي ثمن ولا غيره؟ انا دابا كنفسر لك وخلاص. انا ما كيهمني شي الثمن نقولوا لك، وانت ما كيهمك شي تعرفي.
2: ايوا سبحان الله. اسمح لي.
3: سبحان الله وبحمده.

0: نذكروا الفلوس على فمنا. المهم نكمل لك، والزيتون راني دبرت على الخدامة باش يسوسوه وينقيوه ويعمروه في الكربات باش يتبع. وبيني وبينك لا لغيتها، أنا اللي غنشري بلا ما نقلبوا على الشاري. أيوة موافقة.
1: واش غادي نقول لك؟ الله يربح، اللهم فيك انت ولا البراني.
0: وحاجة أخرى لا لغيتها، هانتي هانسابك هاولادك سولوا على التمن اللي رايش في السوق، وأنا مستعد نأديه لكم لا ضر ولا ضرار.
1: اش هاد الكلام السي قاسم؟ انت راك عم الولاد وفي متابس باهم، الا ما كانش الثقه بيناتنا هي شي حاجه ما كاينه. غير تصرف سيدي والتملي ناس بك عطاه، وهذا السوق سوقي انا وما سوق حتى شي واحد.
0: يا سلام، كلامك زين لالا غيتا، انعم به واكريم، ما قلت يا عيب. اذا انا غادي نتصرف، وباش ما كان غادي نخبرك. يلا بغيتي تسولي على شي حاجه اخرى؟
1: هاد الساعه ما عندي علاش نسولك.
0: ايوا خليت لك الراحه،
1: تمشي على خير.
0: فكرتيني يا لالا غيتا.
1: نعم.
0: الدار اللي جيت البير في الفيرما راه دخلت ليها وجبت فيها واحد الدوره، ولقيت هاد التليفون بورتابل مرمي جنب السرير، ما عرفتو ديال من.
1: ايه ما يكون هذا غير ولدي هشام ولا شي صاحبو اللي نساه، حيت قال لي غادي يطلع للفيرما.
0: ايوا لالا راه طلع وتهلط فيهم مرات الخدام ودبحات ليهم دجاجة، هو غير باش يكون في علمك وخلاص. أما أنا هذاك السوق ماشي سوقي.

0: كيف بقيتي يا حبيبتي؟ نسيت غير نشوفك ونشوف غيتا. ساعة الخدامة قالت لي غيتا خرجت.
1: ايوا بيني وبينك الشومه ما كان عارفه واش خارجه ولا داخله. والرياض كبير شي ما سايق الخبار لشي. قولي لي بعدا الشومه اش خبارك؟ واش خبار البنيه؟ قولي لي اسمها بعدا
0: رانيا. لاباس امي رحمك يسول فيك الخير.
1: وراجلي حتى هو لاباس. قولي لي بعدا اسمه
0: المختار. ويلي اش هذا امي رحمه وليتي كتنساي؟
1: والو العقل بنيتي مشى ما بقيت كنقفل على والو. لاباس اللي حتى انتي ما نسيتك.
0: ولا واه لهالدرجه كاع
1: لهالدرجه وكتر يا الشومه. غير الله يتمم ما بقى على خير.
0: ايوا امي رحمه هذا حال الدنيا ما كاين غير سبق هاني تابعك.
1: شنو قلتي يا الشومه؟
0: قلت لك هذا حال الدنيا.
1: لا الكلمه الثانيه اللي تابعه هذا حال الدنيا.
0: ما كاين غير سبق هاني تابعك زعما كنا شي تابع شي.
1: هكذاك دابا عاد فهمت شي تابع شي حتى لعند مول شي. قولي لي بعدا الشومه عاد تفكر واش بصح بنتك اسمها قلتي
0: رانيا؟ رانيا امي رحمه.
1: واش بصح بغات تجوج بولدنا هيشة ولا غير الكذوب والجرهين؟
0: كيفاش؟ ايوا انا امي رحمه ما في راسي والو.
1: وراجلك اسمه قلتي
0: المختار؟ المختار.
1: ايه المختار حتى هو ما جايب خبار.
0: المختار ما جايب خبار ما معمر دار ما داخل سوق الجار.
1: اي دبر راسو.
2: كنتم في الاستماع الى الحلقة الرابعة من المسلسل الاذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، أحمد الناجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، سناء محي الدين، إكرام البصري، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور

0: قولي جاني دساق مخلاني من برحة الأولى نترارا جاني دساق مخلاني
1: جاني دساق مخلاني
0: من برحة الأولى نترارا
1: من برحة الأولى نترارا
0: قولي دساق من اللي جاني رحيم الله ومن زاني

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. وأوضح المندوب الإقليمي للسياحة بجهة الداخلة وادي الذهب محمد سباعي أن هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة يروم تثمين الكفاءات المهنية العاملة بالقطاع السياحي من خلال منحها شهادات تعترف بما راكمته من خبرات وتجارب ميدانية. نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل التابعة لجامعة ابن زور حفل تسليم شهادات التخرج للفوج السادس من طلبتها برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وجرى الاحتفاء ب 141 خريجا، منهم عدد من الطلبة الأجانب المنحدرين من بلدان إفريقيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة. وفي هذا السياق أكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة عزيز سير

0: في تصريح للصحافة إن المؤسسة ما فتئت منذ إحداثها قبل 10 سنوات تعمل على مواكبة التنمية بجهة الداخل وادي الذئب من خلال إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على المساهمة بفعالية في مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والأقاليم الجنوبية عموماً. أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالداخلة دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، واستفاد من هذه الدورة التي نظمت بصيغة تجمع بين التكوين الحضوري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش أهمية الشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ برامج تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع محاربة الأمية.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: مستمعاتنا، مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة مواضيع ثقافة الحسانية. أكيد العديد من شبابنا وشاباتنا يعرفوا الفصول ديال السنة، فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء، ولكن هذه فرصة باش أن شبابنا أيضا يعرفوا هذه الفصول بأسماءها الحسانية، لأن ما شاء الله اللسان المحلي الحساني لسان غني، والثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. هذا علاه أنا جد سعيد اليوم أنه يحضر معي مشكورا كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة

0: أشقف الحسن، ياسي أهل الصعيدي، محمد الحسن والحاتم. سي أهل الصعيدي مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد، مرحبا.
0: طيب، شرت في البداية أن الثقافة الحسانية ما شاء الله غنية، فيها مصطلحات، فيها أسماء. نبغيه في هذه الحلقة نركز فقط على الفصول ديال السنة، أشنهي بالحسانية باش أنك تفصل لنا في هذه الفصول. سي أهل الصعيدي،
1: سؤال مهم جدا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك ونشكر المستمعين.
0: مرحبا.
1: البرامج على الدوام، لأن الحمد لله إذا أعطت داخل من أحسن الإذاعات، الحمد لله.
0: مرحبا.
1: الحقيقة من خلق مولانا تبارك وتعالى الفلك،
0: نعم،
1: خلق السماء والتراب والبحر باش يخلقوا الأحياء. لو كان اللي ما يخلق البحر ما يخلق إنسان ولا حيوان ولا شجر. البحار تفيض، تطلع يعني البخار يكون مطر وتمطر على البلاد، وينبت منها الأعشاب، والأعشاب يزهو كل الحيوانات، والإنسان يعيش إلا بالحيوانات. زين، الفصول هنا نبدأ فصل الربيع.
0: أش نقلوا بالحسانية؟
1: فصل الربيع تفسكي، واللي والكلمة أصلها اتفو واسكي. يجيك اليوم نهار زين ومولانا، ويجيك الصبح نهار ما في من شاف.
0: هذا فصل الربيع اللي يعتبر أمير الفصول أصلاً.
1: هذا الفصل هو قلنا فصل تيفسكي، وشهرته معروفين والمنازل معروفة. شهرته الأول من فبراير، وهو الشهر الكابس أو السنة الكابسة. الكابس فبراير سنة 28، الشهر الأمريكي اللي مرك فيه رئيسه 29 يوم. هذا جاي
0: يعني كل أربع سنوات.
1: كل أربع سنوات،
0: نعم.
1: هذا هو فبراير. يسلبوا مارس ويسلب ذاك بريد، وكلهم مسمي أصلاً ما نعرف قاعدوا كل اسماء اللي يقولهم يخيين النيسان والنيسان
0: يعني هذيك في الشرق كي يستعملوا هذيك كلمات شباط
1: وعلى ذوك فبراير قلنا ومارس وبريد. هذا الشهر ثلاثة فيهم هذو اللي ينعدوا المنازل، والمنازل هي النجمة تطلع ما بين هي وصاحبتها، يعني 13 يوم 12.
0: نعم.
1: تيفسكي عنده سعودات أربعة، السعد الأول والسعد الناير والسعد الدوية والسعد الأخبي، والفروغات اثنين، زاد هما نجمين التالبين يطلعوا عاقب سعودات وكستة وبطن الحوت، والتالي نجيمات متابعات كيف كرش الحوت. هذا هو تيفسكي.
0: نعم.
1: نتخطاو الفصل الصيف، وهو أشد الفصول على أهل البوادي لشدة حرارته وأحرافه بعد المراعي من الأبار. منازله اللي هو الصيف نطح والبطين والصرية والدبران والهاقعة والهنعة وذراعة. هذا الفصل عادة ما منين تعود التراب قاحلة والمرعى بعيد من المناهل والأبار، يعود شديد على أهل البوادي. يقول لك الناس يوردوا بليلتين الله ثلاثة، يمشي الحيوان يبكر اليوم ويبات في الطريق، والنهار الثاني يظل يشرب الحاصي ويصدر عقاب النهار ويبات دون الخيام، والليلة الثالثة يروح لهم.
0: وش هي العلامات باش كيعرفوا بأن هذا الفصل ديال الصيف بدا؟ عندهم شي علامات
1: الفصل الصيف مالو؟
0: باش يعرفوا واش عندهم شي علامات اللي كتبين الانسان الصحراوي في الباديه زين ديال الصيف.
1: زين، فصل الصيفي يوم يزن من مياهين يدخل المصيف، وهذا عند الكبار. يوم 17 مايو يدخل الصيف. هذا هو علامته عندهم، اي علامه. ايوه، الصيف مايو ابريل، مايو ابريل ويونيو ويوليو ياك. ويوم 16 غشت يدخل الخريف.
0: اذا الخريف يدخل في غشت.
1: الخريف هو يعني اللي تالف الصيف. الصيف تلف الخريف. هو زمن الصحايب الربيع. فهمت ذاك؟ زين جايين وقع. المهم الصيف منازله زي ما قلنا السبعه، ويدخل يوم 16 في مايو. هذا هو الصيف.
0: واش تلبو
1: الصيف؟ لا، هي تلبو

0: يسلموا الخريف، وهو بدأ الأمطار يشو السحايب ويشو كل شيء يمت الربيع، وهو شال الأمطار عادة ما ومنازله هي النظرة والطرف والصرف والخيرتان والعوار والسماك، ولكل بلد نوعه من النباتات أحيانا. ولا ننسى أيضا ما ننسى أن المطر إذا أتت به سنة غامرة شديدة المطر في وقت واحد تأتي الأرض بجميع النباتات
1: ما شاء الله
0: في وقت واحد،
1: لأن أرض خصبة ما شاء الله
0: خصبة
1: نعم،
0: وهي شربت كما ينبغي. وإذا كان المطر عادي ينبت بعض النبات والبعض الآخر ما ينبت،
1: لأن سبحان الله أهل الصعيدي الأرض عندها ذاكرة ديالها، فاش كتكون السحاب متينة وما شاء الله كثيرة، فالأرض كتحيا كتحمل دائما ديك البذور ديال جميع النباتات.
0: سبحان الله العلماء أصلا يمثلوها عن هي لوم، ولم هو الماء
1: ما صحيح،
0: والولد هو النبات
1: ما.
0: الولد هو النبات خارج من دار عظيم اللي رحمها ما ينبت يقولوا عاقر.
1: وتعرف بعض المناطق السياحة الصعيدي وأكيد غادي تكون كثيرة ما شاء الله، تذكر غير بعضها فاش كتكون السحاب والأرض مسحوبة، شنو هي بعض الأماكن في بادية الصحراء ناخذ جيتنا جهة الدخلة وادي الذهب اللي كيكون نبات وربيع وكتكون الأمور وكتمشي الناس وتلقى ذاك الجو ديال القرواح وتقيس القراير
0: زين حتى أجمل الأراضي عندنا هي أرض تيرس.
1: أرض تيرس عليها الفنانين والشعراء والأدباء
0: يشعروا ليها
1: تغنوا بها صحيح
0: والله، والغير ذاك ما يشعر ليه ظهرا لأنها أرض طرحهم ولا أنا طرحها جميلة من بسطة تشوف الجبل وتشوف الجبل من بينك معه 100 كيل مية عجيب وغريب، ولو جميع النباتات اللي تقول طريق تنبت تيرس خارج نوع تنبته ما ينبته النبات الثاني وهو أسكاف شجرة أسكاف قال له خلقها مولانا للجمال لأن الجمال خلقهم مولانا من الملاح ولابن البلاريك منين تعود توكل الربيع العادي جبرنا عالم يكساع ولا ما هم جاونا من أوروبا قالوا لنا عن البل منين تعود توكل الربيع العادي من كل يتر من لابن البل فيها تقريبا يبوي عندي عنه 25% منه
1: الملوحة
0: الملوح ملح قال هذا النصراني
1: صحيح
0: عن شك قال شكان يتر ليتر قال دلي دلي درمادير اللي هو البل اللي توحده فيه 25% سيل يقولوا
1: 25% ديال الملوحة
0: من ذيك الأملاح اللي توكل
1: صحيح.
0: يبقى شيء ثاني الدهون وملي في الربيع ربيع كامل فيه الدسم وهو لا يتخلق منه ذروة
1: ما شاء الله صحي
0: وصحيه ويخلق منه شحام الجوف وكذلك الغنم والبقر هذا كامل هذه النباتات جعلوا من فيها الدهون لو كانت ما فيها الدهون شحام في الدواب بقى معروف
1: إذا هذا هو اللي يعطي الشمع وبالخصوص الدروة ديال
0: والسلم
1: نعم.
0: المهم عن هذا قلنا هاي الأرض اللي قلنا هي تيرس وهي أجمل للأراضي اللي تلبى القيمة بزاد.
1: وأي فصول كتكون الأرض فيها رائعة جدا تكشف عن مفاتنها وجمالها أرض تيرس
0: فصل ما بين فصل الشتاء بدايته اللي هو شهر 10 هذا 10 فهمت شهر 10 وشهر تقريبا 9 هذا اللي علينا ضريك شو تنبير هي دائما من جفية من الأمطار تتعود النباتات تغمر التراب النباتات تغطي يقول لك البوادي الحر لا تفرش تعود التراب حصي التراب مغطيته لأقطي الأعشاب الربيع
1: ما شاء الله
0: الحر يقول لك لا تفرش دائما ينبت الطير ينبت الذنبان ينبت أبوياك سمعت وش لا تقول تعيد الطير والذنبان ومركبة والنسيل والدسمة صدريات حرم ولا عندك مغطسة بالزيت
1: هذا غطاء نباتي ما شاء الله
0: متنوع
1: صحيح وغني به
0: وهيه وله زهور ملي فيها بعض النباتات ملي لها رائحة رائعة كيف عندنا صدرية الأربعة عندها القرطوفة رايحة منين تشمها مع الدحميس
1: هذه نباتات عطرية هذه نباتات عطرية
0: هون يقولها الشهيبة
1: آه.
0: يجروها عند القاوي نزورها عند السقاوي يجروها النفتين قالها الشهيبة

0: خلينا نقول القرطوفه رايح تم شنو وتقطع طعمته باللبن.
1: وفاش يوفاليهم اتاي شنو هي بعض النباتات اللي كيستعملوا فتاي
0: زين حتى والله تزوك النيت خالق ربي عنجلو
1: هكذا موجوده في ارتيرز كاين تزوك النيت تزوك النيت موجوده في ارتيرز
0: والله اشبر بها قال تزوك النيت وبعض النبات الثاني اللي عيوتي عليه ولا ويا سبع مهم لا تزوك النيت عين تيلو وتعريه على اللبن مولي كثير ما نتيجوا لي هذا اللبن
1: طيب باقي لنا مازال ما تكلمتي على فصل الشتاء
0: زين فصل الشتاء هو هي شدة البرد
1: وبالحسانية شين قالوا
0: شتاء لا شتاء فيها 40 ليلة وسطه ما تنقرب تجمد بيامة البرد والحيوان لا بدالوا من أسكا يجبروا
1: البرد وكيكون فيها القريسة
0: القريسة 40 ليلة حق وصفه 25 هي 90 يوم 25 سابق القريش و25
1: وعادة في هذا الفصل يكن الناس يسخنوا أجسامهم واش فيه أكلات اللي كيكون عليها إقبال أكثر من طرف البوادي والساكنة
0: يقولوا لك زين حتى يقولوا البوادي عن خالق النوعين التنواع يزيدوا في الشتاء وهم الحقة ديال البن البنت اللي عندها العمان من البن والرماد بكرت النيران والبنت بعض من نوع من الناس تسمن فيه البنت نوع الناس عنده البنت بنات وأكتو يزيدوا
1: وبالنسبة للمنازل ديالها تفصل الشتاء
0: فناس الناس ديالها هما نوفمبر وديسمبر يناير نوفمبر وديسمبر يناير المنازل هذا بعض جاه وبعض جاه الشهرة منازل هما القلب التنجوم الوصطاني منهم قداية والكليل كيفو والشولة ست نجوم كيف لاش كاتب الحالة كينواش الناقة حق والنعايم والبلدة واثنان آخران السنسي اسمه ريك مهم عندها سبع منازل هو الشتاء ودائما إلى عاد العام مشدود يكثر فيه الجرب في البلد وهو ينقاله
1: وباش يدوه كانوا يدوه
0: زين حتى
1: البادية
0: الجرب الجراب نداوه بالسم ينخلط على الماء تنحك نحك جراب الزايلة بزاف لين يقوم منه الدم حجرة وتنطلي به وإلى ما جبرنا ذاك نديره زيت الوتات المحروق زيت المحركات
1: يصلح فيه ينفع
0: يصلح فيه وإلى ما جبرنا ذاك نديره واعر قوام الزيت الحر وهو اسم هذا دقيق دقيقة وداس فروح أحمر يورسوا شن قالوا ناس يسمى لك أخويهم قاعد مرة دي يسمى يورسوا شهير قاعد دقيقة أصفر عرف ربما يمنه عود معدل منه فوسفور عدل منه قيل كبريت يا قلعه مولاه
1: كبريت صحيح
0: كبريت
1: عزيز لونه أصفر
0: تطلبيه الزايلة
1: الله
0: جبرنا عن كبريت أنا هو اللي نطلبيه والسم معلمة وزيت الوتات محروق هذا هو دائما باش نعالجه إجراء قلنا المنازل وهم القلب والكليل والشولة والنعايم والبلد ونجمين الاخرين
1: الله يجزيك أكرمك الله بهذه المعلومات القيمة اللي أعطيتها للمستمعين وبالخصوص الشباب والشابات من أولاد ونادي المنطقة لأن فعلا محتاجين هالثقافة الحسانية الأصيلة في هذه الحلقة اللي خصصناها مشكورا على الشروحات وال الإضاءات الضافية اللي قدمتي في هذه الحلقة اللي خصصناها الفصول السنة وشنهي المنازل ديال كل فصل من الفصول فباسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أهل صعيدي محمد الحسن والحاتم على كل ما تفضل به من معلومات قيمة في إطار الاهتمام بالثقافة الحسانية.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور فرجة أحسن فرجة
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة
4: برامج نحن

0: حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

دارت لا تعقبنا وما الأشعار غناك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

0: والمرء يكرمه إذا
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في معارج التوبة وفي مسالكها ننكتب عائدين أوابين، لاهثين وراء العودة، وراء الرجعة، وراء النور يوقد مهجتنا كي تصعد إلى المقامات. يحكي أبو علي الدقاق: دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض، وكان من المشايخ الكبار، وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر، فقلت له: أيها الشيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ فقال: كلا، بل أبكي على فوت صلاتي. قلت: وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال: لأني قد بقيت إلى يومي هذا، وما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس الصعداء وأنشد يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ثاويا، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه، وذل مقامي حين أعطى كتابيا. ولكن رجائي فيك ربي وخالقي، بأنك تعفو يا إلهي خطائيا. والآن راجعون من ظروف اقتحمت القلوب وبلدت الأحاسيس وصارت حياتنا مشكلة بلا حل، راجعون من فتن تبرز من كل جانب وتطل برأسها من كل زاوية، فصارت الأيام بين الفتن والشهوات والتشتت والكسل والضياع. راجعون من ركام غفلة أنسى الواحد منا فضل الله، وجعلنا ننسى ونتناسى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله. راجعون من ضغوط مادية استباحت الحرام، وصار الحرام حلالا، والمال يجمع ويصرف في كل جهة ولو في حرام. راجعون من قيود صحبة سوء قيدت العقل عن التفكير في النجاح، وقيدت القلب عن اللجوء إلى الله، وقيدت القدم بشباك الذنوب والمعاصي. وبلغة الشباب: عش حياتك وكبر دماغك. راجعون من تشوه العقل واختلال الفطرة التي سمحت بالتقليد الأعمى دون إدراك السبب فمسخت الشخصية. راجعون من أفكار تثبط الهمم وتدمر العزم بأن الدين تخلف، والتدخين علامة الرجولة، والعري دليل الجمال، والموضة الحديثة ومواكبة العصر. راجعون من غياهب بئر الحرمان من الطاعة والبعد عن أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، واستبدال القرب منهم بالقرب مما سواهم، وكأن من حقي أن أعيش كما أريد وعلى حساب أي شيء. راجعون من حبال الشهوات التي روجت للنظرة الحرام، راجعون عن الشهوة وراء كل حجرة وخلف كل باب وعلى كل مكان، راجعون من بركان الغضب والتعصب الذي أصاب البعض بالضغط والسكر، وكأن العصبية والغضب والسب واللعن هو الطريق لكي نصل إلى حقنا. راجعون من ظلمات الشبهات التي شوشت رؤية القلب بطريق نجاته وأسباب سعادته وباب الرضا والتوبة، أفتى كثيرون أنه قد أغلق. راجعون إلى الله الذي سبق فضله وكرمه عليك قبل أن تخرج من رحم أمك، وزاد فضله وكرمه عليك حين كبرت وأكلت وشربت وفهمت. راجعون إلى الله الذي سخر لك الكون وأيدك بالصحة، وسخر لك الأرض تمشي عليها.

السماء تظلل عليك، والطعام والشراب مسخر بين يديك لتشرب وتأكل وتشكر المنعم. رجعون إلى الله الذي قام بشؤونك وهدى لك قلبك وأجرى أنفاسك دون تدخل منك في دقات قلبك وأخذ نفسك وعمل كليتك ووظيفة كبدك وهضم طعامك. رجعون إلى الله الذي أنعم عليك بكل نعمة سابقة وقادمة آتية وذاهبة، فانشغل بالمنعم يزدك بالنعم. رجعون إلى الله الذي يسبح الكون بحمده فانتظم في منظومة الخلق وتناغم مع الكون وسبح مع الطيور. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. رجعون إلى الله الذي لا سعادة إلا بالوصول إليه، ولا سكينة إلا بالامتثال لطاعته، ولا عز إلا بالتذلل بين يديه، ولا راحة إلا بالوقوف على بابه. رجعون إلى الله الذي قال لي ولك: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله 20 سنة، ثم عصاه 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك، فقال: يا إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا فإن التوبة كلمة ثقيلة على أذن سامعها، أو مكررة أو نمطية، أو نعرفها أو نسمعها، ولكن نريد أن نفهمها من زاوية مختلفة وبرؤية جديدة وفهم واع وقلب راق، ونقول: هي بذل كل مجهود مدخر عن الله إلى الله، بمعنى أن كل وقت ضاع في غير طاعة، كل ساعة هربت في غير عبادة، كل يوم سرق في غير إخلاص، كل زمن انقضى في

0: وعبادة ونجاح، وتكون بحق شابا يعبد ربه ويعمر أرضه ويحقق هدفه ويصل لأحلامه، وأن تفرح بنا وأن تفرح بك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرك على الحوض يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا نادى أبو موسى الأشعري: كان لنا أمانان ذهب إحدهما وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. فيا أيها الركب العائد إلى الله، هذه حوافر الراكضين بلهاث البهجة والقبول، سيارين بأمر الله إلى الهدى، إلى النور، إلى السنى وكل الأجور.
1: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وصاهم ودعوتهم الحياة احلام، فكنتم عند الله والنبي.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: يا حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: هذه البرامج تتوصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم. صباح الخير داخل. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: سعيد ومبتهج أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيم أبي ذر.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم مع إشراقة هذا الصباح الصيفي. نعم مستمعينا، مع نسمات الصيف يحلو اللقاء وتحلو الكلمة ويطيب الإصغاء، فأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم في طبعته الصيفية برسم 2026. أكيد مستمعين الأعزاء متتبعين وأوفياء، حين يطول النهار وتصفو الأوقات تزداد حاجتنا إلى حديث ممتع وفكرة نافعة، فمرحبا بكم مجددا.

أكيد لكل فصل حكايته، وللصيف نكهته الخاصة، ومن هذه النكهة نبدأ معكم حلقة جديدة ضمن الشبكة البرامجية التي أعدتها إذاعة الداخلة لتواكب معكم أجواء الصيف.

وطبعا مستمعاتنا مستمعينا في رحاب هذا الصيف نجدد اللقاء بقلوب منفتحة وعقول متطلعة إلى المعرفة والجمال، فتحية صيفية عطرة تحملها نسائم البحر ودفء المحبة نهديها إلى كل مستمعينا الكرام.

في فصل الصيف مجتمعتنا مستمعينا الكرام تتسع فسحة الوقت وتزهر الحكايات ويطيب للكلمة أن تجد طريقها إلى القلوب عبر أثير إذاعتكم إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 فام. نجدد معكم الموعد لنفتح نافذة جديدة على المعرفة والثقافة والجمال، فأهلا وسهلا بكم.

إذن نعود نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل سطرت شبكة برامجية تواكب بها أجواء الصيف، طبعا أجواء الصيف بنكهتها بخصوصياتها، واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام مع هذه الفقرة.

حديث لا تسمعه الأذان وحدها بل تصغي إليه القلوب، ومن هذا الحديث نقتطف لكم خاطرة صيفية.

يقال إن لكل فصل لغة، ولعل لغة الصيف هي الوقت، ففيه تطول ساعات النهار، وكأن الحياة تمنحنا هدية إضافية وتقول لنا: ها هو الزمن بين أيديكم، فبماذا ستملؤون صفحاته؟ نعم، كثيرون ينظرون إلى فصل الصيف على أنه موسم للراحة، ولا شك أن للراحة حقا على الإنسان، لكنها لا تكون أجمل إلا إذا أعادت إليه نشاطه وفتحت أمامه أبوابا مشرعة جديدة للتعلم والتأمل والإبداع. فالإجازة ليست فراغا من الحياة، بل هي فرصة لنعيش الحياة بصورة أجمل. وفي الصيف تكثر اللقاءات وتلتئم الأسر وتنظم المناسبات وتطول المجالس وتسافر الأقدام إلى أماكن جديدة، غير أن أجمل رحلة قد لا تكون إلى مدينة بعيدة، بل إلى داخل النفس، نراجع فيها ما مضى ونخطط لما هو آت، ونصالح فيها قلوبنا مع أحلامها المؤجلة. وما أروع أن نجعل من كل يوم صيفي بذرة خير، قد نقرأ كتابا أو نحفظ آية أو نتعلم مهارة أو نزور قريبا أو نزرع ابتسامة في وجه إنسان. فالأيام تمضي لكن آثارها تبقى، والذكريات الجميلة لا يصنعها المكان وحده، بل تصنعها القلوب التي عرفت كيف تعيش اللحظة وكيف تمنحها معنى. فلنجعل من هذا الصيف موسما للصفاء وميدانا للعطاء، ومحطة نتزود منها بما ينفعنا في بقية العام. نعم، الفصول ترحل، أما الأعمال الطيبة فتبقى شاهدة على أصحابها، تترك الأثر، والبقاء للأثر. ولعل أجمل الصيف ليس ما ترتفع فيه درجات الحرارة، بل ما ترتفع فيه درجات المحبة، ويصفو فيه القلب ويزدهر فيه الأمل.

كان ذلكم مستمعين الأماجد حديثا من أحاديث الصيف. نلقاكم في الأسبوع المقبل مع خاطرة جديدة ما دام للصيف بقية وللكلمة أثر وللقلوب متسع للجمال.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل طبعا في حلته الصيفية في إطار الشبكة البرامجية الجديدة التي تواكب أجواء الصيف، فمرحبا بكم مجددا.

0: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيشوا أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتموا كثير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة. الحسان، يا أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسان ياسي أهل صعيدي، محمد حسن سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
1: في الحقيقة في أغلب الأعوام، في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، وجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5، الناس يبغوا يطلعوا يتجرفوا، فهمت؟ عكس ذاك اللي كانت عند الناس سابقا، الناس سابقا كانت تنجي الحمام في البوادي تقضى المدينة، لأن المدينة فيها البحر وباردة.
0: صحيح.
1: اليوم الدهل الداخل هاو بهم كثرة العوامل الباردة عاد من يجي
0: والقروح كيكون أكثر في البادية،
1: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يترقوا ذاك الحمام فوق ويعتد الهواء عندهم. الحقيقة أنا بعد نبغي أن أطلع فوق أوريك حالي.
0: صحيح. وليت تيرس تلهم الشعراء يلطهم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كيقل لوكيل وكيكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
1: تماما. الناس أصلا زمن البوادي الحقيقة الحال متين، الحال متين جدا، يقربوا المرعى ويبعدوا من الماء. شنو أسباب ذلك؟
0: نعم.
1: أسباب ذلك لأن الحيوان من يسرح من عند الخيام مسافته له يقطع ويروح عليها 50 كيلو، يعيو يجيروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا الحيوان هناك، يوردوا بالليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا بأربع ليالي، ولكن المرعى اللي هو لوكي خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو يكتم الحيوان مش من أصبح يروح.
0: نعم.
1: يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى، المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنها من جانب ثاني اللي تحمل، لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء وحرارة الشمس،
0: يلودوا الشيء عش أجسامهم،
1: فما أحلام ورود سمائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما.
0: نعم.
1: ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة، وهي البرج، فأولهم برج الناطح، ويليه البطين، ويليه برج الثرياء، ولذلك برج الدبرات، ولذلك برج الهقاء والهنعاء. هاو الفصول، فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سابق يخرج الوتات ما يتخطى الصيف، ما يمضى 4 أو 5 ماتوا من المغرق البوادي. الوتات اللي كثرت علينا دائما عام 70 ليلة، مستوى الوتات قليلة. كل صيفة نذكرنا رجال والله ما تبين بغرق هذا فرد بالمر قاتين لوجودها. الحقيقة قلنا برجع هذا الأبراج اللي هم شدة الحرارة في الزمن الأول، فهمت؟ ذا قعون هلا الثالث الرابع والخامس والسادس، فهمت؟ والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو. هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام، كل منزلة بين أيام ثانية 12 يوم و7 تقريبا. كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي، فهمت؟
0: نعم.
1: هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء، يقول الشيخ محمد الإمامي: عرضنا لك تو الكسرة بدحان الماء، يا مولانا يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة، يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعلي دينا، راعي عندك شاهم بينا رزق كريم اسمها ملانا، يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا.
0: جميل.
1: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف، لانه زمن تين تين تين تين وحار جدا قوي جدا الى اقصى درجه. حقيقه واحد ثاني من اللي يقول في الفصيح كيف هم المستمعين، هم اللي الشيخ عبد الرحمن يجيبوا شيء ثاني، اللي في يديك النواصي والحر جودك ما يتماصل، وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ناصر يلباني في الجو اسم اخضر تجري فيه الشمس والقمر فيهم خليقه تتشكر وانت عندك كيف طاسه احكم عنك انت لك فضل يعمل لنا حواصر يا وجاد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو بروح في الجاش من الجو تسبر عيني الخراصه تصب علينا نظر الله وتعالى من هذه الكراسه. حقيقه الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا شديد ما أشده تعرف البوادي زمن السيارات قليلة والناس تعرف يغودوا ما ينحروا زمن الصيف إيش اللي المواد خفيفة كيف ما روح هذا كيف مواد لبقى
0: وباش كان يرويوا العطش دياله
1: لقرب التنوات عندهم سكت السكر سكت هنا من التنوات صحي الريش قلت قلت الريش لأن عند الأطباء محرمين المل اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزين لكن هو ولي جالب يدرهم في سواق جالب
0: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوا من غير أتاي طبعا
1: شراب تبارك الله
0: أكيد كاين الزريق
1: الزريق والنبل مرقق شوي
0: وباش يعدلون باش كيصوبوا
1: الزريق لا يقضوا تقريبا لترين من الماء والله لا يجر معهم لترين من النبل يجر معهم لترين لترين والله ثلاثة من الماء ولتر من النبل والنبل على نوعين عندهم النبل المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم بعد الشكوى خاصة بالتطعيم وده بدنا نطعم وزين حامض ما هو حامض بالي وتعدل المدفافة يقدروا يدفوها العلاج يعدلوا به الزبدة مدفافة وحدها الشكوى الحمراء يقول لك وحدها نعم يبقى الشكوى الحمراء جالت طعم طعم ودائما البل وطعم لأن دائما أحسن فيه التطعام لأنه هو أكثر ولا بطفة الشكوى
0: وهذيك الحموضة ديالو راه صحية هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحة للمعدة والأمعاء
1: من تعود حموضة خبيثة ممتاز.

0: نتمشاهم على كل حال لين يجي مولانا الصيف يفرغ المير يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافه 400 و500 كي يقوموا الرجال المراكي يركوا عليهم يقوموا قايسين الدسره خاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجه ويجيبوا اللي خاص الناس كامل يهبطوا عنهم الليالي 4-5 ويجوا.
1: وفي الليل كيف تاش يكون السمر في الليالي المقمره؟ اكيد في الباديه عندها طعم خاص.
0: حقيقه الليل يعود زين حتى والناس ما هو خارج الناس قليل في الليل الناس كثير ساري الحامي حتى الناس قاعد في الليل قاعد ما هو خارج قليل قليل السوق ولا شنو يسيتك قاعد قدام الخيمه وشيتك وسط الخيمه والله الحمد لله دراعه دراعه وسروال والمراه اللي عندها مشكله في العدل شي ثاني من الناس قاعد ما عندها دائما يحتاج عدل لا تسمعك. وفي الشتاء لا بد من الدفء في الشتاء لا بد من الفرو الفرو شي كيف عايز يمسك كبير للجماعه بعد ينزلوا يغنم قال الفرو ينسوه ويدفي وإذا حد عنده مقطيف يدسوه والله هي ثاني الشتاء دائما لا بد من تعلم الناس الناس غليظ يعني الشتاء ملي كيرس يجي شديد جدا
1: وباش باش يقصروا في الوقت ديالهم اشني هي بعض الالعاب اللي كانوا كيستعملوا في وبالخصوص في الصيف؟
0: الحقيقه في الصيف عندهم العاب العاب كيف نقولوا بالنسبه للرجال يلعبوا شنو قالوا وانا وضانا اللي نسميها وانا صبانا هنا في هذه الكلمه كاينه هنا في الاقاليم الجنوبيه وكاينه في موريتانيا لان
1: وهي اصلها مناش كلمه
0: بالضبط؟ كلمه اسبانيه لان خارجين لمهار هذا ولمهار يقول لهم قصيره بضانا وضانا زينه عاد زين هذاك يشبه بالمهار فهمان خارج من مسألة ثانية هيشاوية وعاء ثاني من الدجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكي القفة باش ما تدقدق من مضلع بالحالة مخطط متربع في التربعات حاط يقول لي مسمين يقول صار رانا رانا كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا زين
1: إوا إذا هذه من الألعاب ياك ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي شي عنده علاقة بالصيد
0: الألعاب قلنا خريب ورانا دمراو دمراو بالنسبه
1: للعيال شنو اللي كيميز اللعبه ديال دمراو باش كتميز؟
0: سبحان الله العظيم شنو دمراو قط لعبوها الانبياء هي ثلاث مربعات مربع البرناني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني ومنين تقلب انت 12 عود ونقلب 20 بعضها منين نقال ديال ثلاثه يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك فهمت؟ والله تصير انت معنا عن جانب اذا سادوا هلاله ويقول لك يا شيخ محمد الماضي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك تملا وحررها 12 على عبد العودان 20 على عبد العرها سلمي لي والمعاني اللي جمع عليهم متقالي هم الاخوان شديد عن الاخ يا اخي المهم العليات يعودوا معدلين شي قالوا كروع يعدوا في التراب ومسي ذوادي ما هو فيها كان قليل فيهم قلة الخشب وقلة السباع وقلة الشيخ والالعاب اصلا الرجال عندهم العلم الرياضية عندهم الطيعوز هذا الرث على بابه وعندهم العرك وعندهم الشيء قالوا راح
1: وهذه كلهم العاب بدنية ديال
0: بدنية وبدوية هذه بدوية راح هم اللي حاك وشي كيف يتمشاوا ويصيروا حياتهم صعبة زي من الوالد.
1: الله لا يخطيك سي سعيدي محمد الحسن دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في الثقافة الحسائية كما بدي شي ما ذكرته.
0: أنا قلت هناك في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقولوا ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقول وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرحى وتبتعد عن السواقي لأن المرحى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم الناس تورد بثلاث ليالي وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
1: الله يحفظك مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي الصعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في

البادية اللي كان عارفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها، وطبعا كانت تحاول تتعامل مع البيئة اللي كانت تواجد فيها وندرة المياه، لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.

0: غذاء ودواء.
1: من منا لا يعرف أو على الأقل سمع به؟ من منا لا تستهويه رائحته؟ ومن منا لا يجد مذاقه مستساغا حلوا؟ إنه القرنفل يا سادة. عن فوائد منقوعه سنتحدث اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء. كي تعتبر القرنفل من الكنوز الطبيعية لطالما استخدمت في الطب البديل والطب الشعبي منذ آلاف السنين، وكي تعتبر منقوع القرنفل أحد أكثر طرق شيوعا وفاعلية. ويكننا نستفد من خصائص هذه التمر الصغيرة الغنية بالمركبات الحيوية لهي نخص إن شاء الله ربنا حصة اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء لتناول فوائد هذا المشروب السحري وتأثيراته المتعددة على الصحة.

وندور نذكركم مستمعتنا أن من قوة المستمعين أن من قوة القرنفل كي تستخلص عبر نقع براهم القرنفل المجففة في الماء سواء كان بارد أو دافئ لفترة زمنية كافية تسمح بانتقال الزيوت الطيارة والمركبات الكيميائية وطبعا على رأسها مادة اليوجينول إلى الماء

وجدير بالإشارة أخي المستمع أختي المستمعة أن هذا السائل اللي كان حصلوا عليه من منقوع أو منقوع القرنفل ما كيتميش فقط برائحته العطرية القوية بل بكونه أيضا مضاد حيوي طبيعي ومحفز قوي لجهاز المناعة.

وإذا بغينا نستعرضوا الفوائد الصحية لمنقوع القرنفل، نقدر نذكره في البداية أنه أولا كيعزز صحة الفم والأسنان، لأن كيتعد أو كتعد هذه الفائدة هي الأكثر شهرة للقرنفل، لأن المنقوع دياله كيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات اللي كيجعله مثالي في تسكين آلام الأسنان، وكيعمل يوجينول المادة اللي فيه كمخدر موضعي طبيعي.

وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن منقوع القرنفل كي حارب رائحة الفم الكريهة فهو كي يقتل البكتيريا اللي كتسبب هاد الروائح وكيعطي الفم واحد الانتعاشة كدوم طويلا.

وفقط نذكر فاش كنقولوا منقوع القرنفل كنقصدوا اننا ناخذوا واحد مجموعه من المسامير منه ونخليوها يما فما دافئ تبات الليله كله. هذا كيعطينا في الصباح واحد المنقوع ديال القرنفل، والاضافه للاشياء اللي ذكرنا عنده دور كبير هذا المنقوع في علاج التهابات اللثه، لان فاش كنغرغروا به ولا نديروا به مضمضه بالمنقوع ديال القرنفل كيساعدنا في تقليل تورم اللثه وكيوقف نزيفها بالدم.

ومن فوائد منقوع القرنفل دعمه للجهاز الهضمي، فشرب منقوع القرنفل طبعا بكميات معتدلة كيساهم في تحسين عملية الهضم بشكل كبير من خلال تحفيز إفراز الأنزيمات الهاضمة اللي كتقلل من حالات عسر الهضم، وأيضا كيطرد الغازات وكيقلل الانتفاخات المعوية وكيساعد في علاج قرحة المعدة عبر تعزيز إفراز المخاط الواقي لجدار المعدة.

ولأن منقوع القرنفل غني بمضادات الأكسدة لكتحمي الخلايا من تلف ناتج عن جذور الحرة، فالقرنفل أو من منقوع القرنفل كي يقوي جهاز المناعة.

ومن فوائد منقوع القرنفل أنه كيحسن صحة الجهاز التنفسي، فهو علاج فعال لمشاكل الصدر والتنفس، وكيخفف من حدة السعال والتهاب الحلق، وكيقلل من أعراض الربو الحشرة أو الضيقة أو لازم والتهاب الجيوب الأنفية بفضل خصائصه المضادة للالتهاب. طبعا مخطئ وواهم مستمعينا الاعزاء اللي كيعتقد ان فوائد القرنفل كتنحصر فقط في التغذيه كاحد الاطعمه العشبيه او النباتيه، لانه ايضا هذا المنقوع ديال القرنفل هو مصدر قوي للجمال خاصه للشعر والبشره.

فمن فوائد منقوع القرنفل الجمالية أنه مفيد للشعر، حيث كيساعد رش منقوع القرنفل على فروة الرأس في تنشيط الدورة الدموية، وهذا كيحفز نمو الشعر وكيقلل من تساقطه وكيعطي للشعر واحد لمعان طبيعي وكيقضي على القشرة بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن منقوع القرنفل أيضا مفيد لبشرة ديالنا، لأنه كيعمل كمنظف طبيعي أو كيساعد في تنظيف المسام وكيحارب حب الشباب وكيقلل من ظهور التجاعيد المبكرة بفضل مضادات الأكسدة.

0: أنشير مولي أن من فوائد منقوع القرنفل تنظيم سكر الدم وصحة الكبد، حيث كتشير العديد من الدراسات الطبية العلمية إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل كتساعد في تحسين وظائف الأنسولين، مما كيساهم مستمعينا في الحفاظ على مستويات سكر الدم ويجعلها مستقرة. طبعا أحبتي المستمعين الكرام، لا تخلو كل دعوة لتناول طعام معين إلى وجود محاذير وإرشادات الاستخدام، لأنه رغم الفوائد العظيمة يجب اتباع القاعدة الذهبية: الاعتدال هو المفتاح. وما تنسوش أساسا استشارة الطبيب الأخصائي. فبالنسبة للكمية المطلوبة لا ينصح بالإفراط في شرب منقوع القرنفل لتجنب تهيج المعدة أو التأثير على سيولة الدم. أما بالنسبة للأطفال والحوامل ضروري استشارة الطبيب قبل إدراج منقوع القرنفل في النظام الغذائي. وبالنسبة للناس اللي كيعانيو من الحساسية فاش كيتناولوا القرنفل، يفضل تجربة المنقوع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه كليا للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي. وختاما، منقوع القرنفل ليس مجرد وصفة تقليدية متوارثة، بل هو صيدلية متكاملة في زجاجة واحدة، بفضل قدرته على تسكين الألم ومحاربة الالتهابات وتعزيز الجمال. إذن يظل القرنفل ركيزة أساسية في نمط الحياة الصحي. ابدأ وابدأي بدمجه في روتينك اليومي بذكاء، وستلحظ الفرق في نشاطك وصحتك العامة. دامت لنا ولكم الصحة والعافية.
1: قلبي أنا وين وضعف براس فينجي، بس فينجي غرق هموم الفكر فكر انجي، كان فكر باغي ريسك لا قبل كم يمجي، نشوفك

صبرك كافي انت اللي بغيتيني من قلبك حبك ليا صافي كنتي عندي ما فيش بربي تيني كبر وكتافي استني الدنيا وما فيها انت حبي حضني الدافي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز التاسعة والبداية بالخبر الكروي الأبرز لهذا اليوم، وهو تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالثة موجهة لحساب دور المجموعات ضد منتخب هايتي، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية

0: الإنسانية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس. وفي معرض تحليله لمجريات اللقاء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، اعترف الإطار الوطني بأن العناصر الوطنية واجهت صعوبات ملموسة خلال الشوط الأول أمام خصم لعب بأسلوب تكتيكي مغاير للتوقعات، مضيفا أن الطاقم التقني تمكن خلال فترة الاستراحة من تشخيص مكامن الخلل وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، وهو ما طبقه اللاعبون بكفاءة عالية في الشوط الثاني. وعبر الناخب الوطني عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. وعاشت الجماهير المغربية ليلة بيضاء احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور الثمن من كأس العالم، فبعد ساعات طويلة من الترقب والتنقل بين مشاعر القلق والأمل، تنفست الجماهير المغربية الصعداء مع صافرة النهاية التي أعلنت عبور أسود الأطلس إلى الدور المقبل في إنجاز جديد يعزز الحضور المتنامي لكرة القدم الوطنية على الساحات الدولية. وعقب الخسارة قال مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم رونالد كومان إنه لم يكن خائفا من نظيره المغربي خلال مباراتهما، مؤكدا أنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه في الوقت الحالي. وقال كومان في مؤتمر صحفي عقب الخسارة أمام أسود الأطلس بركلات الترجيح إن فريقه اختار تكتيكا دفاعيا مختلفا جعله أقل نجاعة في الهجوم، مضيفا أنه كان يتعين على عناصره أن تشكل خطرا على الجناح الأيسر لكنها فشلت في ذلك. وتأسف كومان لكون فريقه هو من سمح للمغرب بتسجيل هدف التعادل، معتبرا إياها لحظة مؤسفة أدت إلى التمديد وركلات الترجيح. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد اليوم في الدوحة، فيما أعلن طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وجاء إعلان ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز، في وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجددت نهاية الأسبوع الماضي. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. استشهد 5 أشخاص بينهم طفل وأصيب 10 بجروح في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوبا حسب ما أفاد الدفاع المدني. نهاية موجزي 9، أتمنى لكم يوما سعيدا رفقة برامجنا على الإذاعة الوطنية، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز الأخبار نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لوسط الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم في الاستماع لجزء أو شطر ثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة. وطبعا لأن برنامجكم صباح الخير الداخلة على أمواج إذاعة المملكة المغربية بالداخلة ومنكم وإليكم، فكالمعتاد خصصنا فقرات تحمل توقيعكم أو تكون من اختياركم ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين. اللحظة مستمعاتنا مستمعين ندرج مساهمة لابن الداخل المستمع محمد سالم قاف وهو مقيم بالديار البلجيكية وقد سبق أن زارنا بمقر إذاعة الداخلة. طبعا مشاركته ضمن هذه الحلقة بعنوان عملية مرحبا حين يفتح الوطن ذراعي يقول فيها: ليست عملية مرحبا برسم 2026 مجرد عبور لمراكب أو طائرات، وليست أرقاما تسجل في الموانئ والمطارات، بل هي موعد سنوي يتجدد فيه اللقاء بين الوطن وأبنائه وبناته، وتنبض فيه الجغرافيا بمشاعر الانتماء، فيعود المغاربة المقيمون بالخارج حاملين حقائبهم، وتحمل قلوبهم ما هو أثقل من الحقائب الحنين. وكما هو معلوم تواصل العملية هذا التقليد الإنساني طبعا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هذا التقليد الإنساني الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعبئة واسعة داخل المغرب وخارجه لاستقبال أفراد الجالية المغربية ومواكبتهم.

سياسة وممارسة ورعاية متواصلة حقا. لكم هو جميل أن ترى الوطن وهو يستعد لاستقبال أبنائه وبناته، فيسخر الإمكانات ويعبئ المؤسسات ويجعل من حسن الاستقبال عنوانا لثقافة مغربية أصيلة أساسها الكرم وروحها التضامن، وغايتها أن يشعر كل مغربي ومغربية أينما أقام أن له في هذا الوطن بيتا لا يغلق بابا وقلبا لا تنطفئ شعلة محبته. إن المغرب المقيمين بالخارج، يضيف، ليسوا مجرد زوار في فصل الصيف، بل هم سفراء للمغرب في العالم، يحملون هويته ويحافظون على لغته وثقافته، ويسهمون بعلمهم وخبراتهم واستثماراتهم في بناء وطنهم. ولذلك فإن استقبالهم هو استقبال لجزء حي من المغرب نفسه، وهكذا تبقى عملية مرحبة أكثر من عملية عبور، إنها جسر للمحبة بين الضفتين ودرس في الوفاء ورسالة تؤكد أن الوطن الحقيقي لا يقاس بالمسافة وإنما بالمكان التي يحتلها في القلوب. فمرحبا بكل عائد إلى أرضه، ومرحبا بكل خطوة تقبل تراب الوطن بعد طول غياب، ومرحبا بوطن لا ينسى أبناءه وبناته، لأن الحب الصادق لا يعرف حدودا ولا تعوقه بحار ولا تفصله قارات أو أزمنة أو لحظات. وهذا ما يجعل من عملية مرحبة برسم 2026 ككل سنة ليست مجرد عبور لمراكب أو طائرات، وليست أرقاما تسجل في الموانئ والمطارات، بل هي موعد سنوي يتجدد فيه اللقاء بين الوطن وأبنائه وبناته. فمرحبا بأفراد الجالية المغربية.

إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، كيف شرط في البداية أن برنامجكم صباح الخير الداخلة طبعا طيلة فصل الصيف في إطار الشبكة البرامجية الأثير إذاعة الداخلة اللي كتخصصها لمواكبة هذا الصيف طبعا اللي كيف تعرفوا جميع هو فصل ديال استجمام والراحة والاختيار مواد تربية اللي هي منوعة. فأكيد إن شاء الله من خلال البرنامج سنحرص على أننا نكون في موعد هذا الفصل الصيفي.

ونختم هذه الحلقة مستمعتنا مستمعينا الكرام بمساهمة للأخت الكريمة صفية الوردي من بوجدور، وقد كتبت تقول عن فصل الصيف: فصل الصيف فصل تطيل فيه الشمس مقامها في السماء وكأنها تهمس لنا، ما دام النهار قد اتسع فلتتسع معه أحلامكم ولتكبر أعمالكم، فلا تجعلوا طول الأيام يمر دون أثر، فخير الأوقات ما عمر بالطاعة وزين بالعلم وأونس بالأسرة وتوج بالإحسان. إن العمر في النهاية ليس عدد الفصول التي عشناها، بل عدد اللحظات التي أحسننا فيها الحياة. وطبعا تعتبر الأصفار من أهم ما يميز فصل الصيف، فعودة ميمونة لكل المسافرين.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية، دائما برنامجكم صباح الخير الداخلة، طبعا آملين لكم فصل صيف سعيد بحمر مديد. لكم خالص تحيات طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج الهشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار، وهذا أحمد العدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم كالمعتاد ونبيكم صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجارية بالجمهورية غينيا بيساو فاطومة جو أمس بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية والسيادة المغرب على مجموع التراب بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في الداخل في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد

0: مدينة سادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي وللسيادة المغربي على صحرائه. أكدت رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كارفينو أن المغرب يحظى بثقة متزايدة من قبل المستثمرين الدولين. وقالت السيدة كارفينو في حوار مع وكالة المغرب العربي لأنباء بمناسبة زيارتها للمملكة إنه بفضل استمرارية إصلاحاته التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واستقرار إطاره الماكرو اقتصادي ومتانة نظامه المالي أصبح المغرب اليوم يحظى بثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين. وأبرزت أن هذه الدينامية الأساسية كفيلة بخلق بيئة تتيح للمشاريع الحصول على التمويل والنمو، موظفة أن هذه المصداقية تصنع الفارق وتمكن من تعبئة استثمارات على نطاق واسع. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن النهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على النظير الهولندي بالضربة الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدورة 32. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا من فرص التسجيل، وفي حدود الدقيقة 72 من الشوط الثاني تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كود كاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغرب بفضل الانتعاش الذي حدثها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السوس والأقاليم الصحراوية والمناطق الواقعة غرب الأطلس. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة الجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بسواحل الوسور المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي فضلا عن قطرات مطرية مع بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس الريف وما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 18 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. خلال النهار ستشهد ارتفاعا بكل من اللوكوس السايس الأطلس وداخل منطقة الغرب والأقاليم الجنوبية. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهجان بالبوغاز وقليل الهجان ما بين طنجة والمهدية وهائجا بالجنوب.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية، لله نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الثلاثاء 14 محرم الموافق لـ30 يونيو حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، العصر في تمام 5:26 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و59 دقيقة. موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الله في تمام الساعة 10 ليلا و17 دقيقة. موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 15 محرم الموافق لفاتح يوليوز سينادى عند حلول الساعة 5 صباحا و47 دقيقة، والشروق في تمام 7:00.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية.

0: معية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قس

0: مع إسيرة لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
1: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لإسيرة لايف.
2: نبدي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: تمام 11 بسدوهات إذاعة المملكة المغربية بالداخل. نشرة الأخبار.
5: نشرة الأخبار.
6: في العناوين، غينيا بصوت تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدات الترابية ولسيادة المغرب على مجموع الترابي بما في ذلك منطقة الصحراء. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار تبرز الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين بالمغرب كفاعل اقتصادي وصناعي مهم على الصعيدين الإفريقي والدولي. المغرب يتأهل إلى ثمن النهائي عقب فوزه على هولندا بالضربات الترجيحية. أجواء احتفالية بالداخل عقب تأهل أسود الأطلس إلى الثمن النهائي على حساب هولندا. أهلا بكم. في التفاصيل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بجمهورية غينيا بيساو فاطمة جو أمس بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدات الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في الداخل في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحراء. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة الدبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول للأطراف لهذا النزاع. أكدت رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كاليفينو أن المغرب يحظى بثقة متزايدة من قبل المستثمرين الدوليين. وقالت السيدة كاليفينو في حوار مع وكالة المغرب العربي لأنباء بمناسبة زيارتها للمملكة إنه بفضل استمرارية إصلاحاته التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس واستقرار إطاره الماكرو اقتصادي ومتانة نظامه المالي أصبح المغرب اليوم يحظى بثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين. وأبرزت أن هذه الدينامية الأساسية كفيلة بخلق بيئة تتيح للمشاريع الحصول على التمويل والنمو، موظفة أن هذه المصداقية تصنع الفارق وتمكن من تعبئة استثمارات على نطاق واسع. وحسب رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار فإن هذه الإصلاحات تحول ثقة المستثمرين إلى مشاريع ووظائف وفرص ملموسة. كما ذكرت بأن المغرب باعتباره فاعلا اقتصاديا وصناعيا مهما على الصعيدين الإفريقي والدولي يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي على المستويين السياسي والجيواقتصادي. وتابعت بالقول إن المغرب يشكل جسرا طبيعيا بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي، ولأن استقرار المغرب وترابطه يعودان بالنفع على المنطقة بأسرها وعلى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، فإن هذه الشراكة تكتسي بالنسبة لنا طابعا استراتيجيا للغاية. وتندرج زيارة السيدة كاليفينو إلى المغرب والتي تتواصل إلى غاية الفاتح يوليوس في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسسة المالية الأوروبية بالمملكة. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بضربات ترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدور 32. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا من فرص التسجيل على غرار الفرصة السانحة التي أتيحت لإسماعيل الصيباري في الثواني الأخيرة، غير الافتقاد لللمسة الأخيرة الحاسمة حال دون ترجمة هذه السيطرة إلى هدف. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو، ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاشة التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وارتباطا بالرياضة، عاشت مدينة الداخلة ليلة أمس فرحة عارمة حيث تدفقت حشود المشجعين للشوارع احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح. وفور إطلاق صافرة النهاية غصت الشوارع الرئيسية للمدينة بالجماهير التي حملت الأعلام الوطنية مرددة الأهاجيز والهتافات المحتفية بوصول الأطلس وسط أجواء من الفرح والحماس طبعها اعتزاز كبير بالانتماء الوطني. وشهد شارع محمد الخامس وكورنيش المدينة ومحيط عدد من المقاهي التي نقلت أطوار المباراة تجمعات كبيرة للمشجعين، حيث تقاسمت الشباب والأسر والأطفال لحظات الفرح وهم يلوحون بالأعلام الوطنية ويوثقون هذه اللحظات الاستثنائية التي عاشتها المدينة. واستمرت المظاهر والاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح على وقع الهتافات والتصفيقات وأبواق السيارات في مشهد جسد من جديد الحماس الكبير الذي تبديه ساكنة الداخلة وتعلقها الراسخ بالمنتخب الوطني وألوان العلم المغربي. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة اللمبة، تذكر بالعناوين: غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية والاستيادة المغربية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار تبرز الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين بالمغرب كفاعل اقتصادي وصناعي مهم على الصعيدين الإفريقي والدولي. المغرب يتأهل إلى ثمن النهائي عقب فوزه على هولندا بالضربات الترجيحية. أجواء احتفالية بالداخل عقب تأهل أسود الأطلس إلى ثمن النهائي على حساب هولندا. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: حالة الطقس:
6: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السوس والأقاليم الصحراوية والمناطق الواقعة غرب الأطلس. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة الجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بسواحل الوسور المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي فضلا عن قطرات مطرية مع بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والشمال الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس الريف وما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 18 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. خلال النهار ستشهد ارتفاعا بكل من اللوكوس السايس الأطلس وداخل منطقة الغرب والأقاليم الجنوبية. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هجان بالبوغاز وقليل هجان ما بين طنجة والمهدية وهائجا بالجنوب.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية، لله نستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الثلاثاء 14 محرم الموافق لـ30 يونيو حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، العصر في تمام 5:26 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و59 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الله في تمام الساعة 10 ليلا و17 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 15 محرم الموافق لفاتح يوليوز سينادى عند حلول الساعة 5 صباحا و47 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و18 دقيقة.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: السماء وعجل الحق متعدد
1: تلاقي وين لك
0: عجل الغرق بهانا

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

to man flee حبه أمان هرمشها كده شوية تعرفني ألقت بالحال

0: جوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بالجمهورية غينيا بيساو فاطوماتو جو أمس بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية والسيادة المغربية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في الداخل في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب جلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي وللسيادة المغربي على صحرائه. أكدت رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كارفينو أن المغرب يحظى بثقة متزايدة من قبل المستثمرين الدوليين. وقالت السيدة كارفينو في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة زيارتها للمملكة إنه بفضل استمرارية إصلاحاته التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واستقرار إطاره الماكرو اقتصادي ومتانة نظامه المالي أصبح المغرب اليوم يحظى بثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين. وأبرزت أن هذه الدينامية الأساسية كفيلة بخلق بيئة تتيح للمشاريع الحصول على التمويل والنمو، موظفة أن هذه المصداقية تصنع الفارق وتمكن من تعبئة استثمارات على نطاق واسع. في الخبر الرياضي تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن النهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على النظير الهولندي بالضربة الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدورة 32. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا من فرص التسجيل، وفي حدود الدقيقة 72 من الشوط الثاني تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كود كاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغرب بفضل الانتعاش الذي حدثها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السوس والأقاليم الصحراوية والمناطق الواقعة غرب الأطلس. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة الجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بسواحل الوسور المحيط الأطلسي والساحل المتوسط فضلا عن قطرات مطرية مع بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والشمال الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس الريف وما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 18 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. خلال النهار ستشهد ارتفاعا بكل من اللوكوس السايس الأطلس وداخل منطقة الغرب والأقاليم الجنوبية. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهجان بالبوغاز وقليل الهجان ما بين طنجة والمهدية وهائجا بالجنوب.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الثلاثاء 14 محرم الموافق لـ30 يونيو حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، العصر في تمام 5:26 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و59 دقيقة. موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الله في تمام الساعة 10 ليلا و17 دقيقة. موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 15 محرم الموافق لفاتح يوليوز سينادى عند حلول الساعة 5 صباحا و47 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و18 دقيقة.
1: أحمد ما كان صاحبك هاي؟
2: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتعنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
2: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
4: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلا نتكلم إن شاء الله ربنا على أزوانة والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها. وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاعد تلوين الموسيقى.
0: نعم تفضل.
1: هاي الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأفارقة، ومع جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت على السودان. جانب الجنيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة القنداية اللي هي الغنم، وهي مسمية على الغنيمة. هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحاية. الشور هو باش نسهل للمستمع الكريم بالحسانية، ديني دانا والضيل اللانا وسلاغة كاملة شنبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي، كيف لا نقول رأيت بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي اليوم اللي فات.
0: جميل.
1: كيف إن لي مولا كريما لم يزل يرعى ودادي، كلما زدت ذنوبا زادني من وأيادي، قط نهار تكررتني لحزن بالغيد أم أولادي، أصل المرة أنا مكذبني ومر اللي تكرادي، والله إلا راد الجواد ونصرك عزة عرادي وأولادي، ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
0: الله يحفظه. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات دائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيد؟
1: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الأشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية ولا هو شور، ذاك هو الهول نقول المنطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. ارجع لهم. أيوه. كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت، هم الثمانية.
0: طيب سي صعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يجيو والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأدي؟
1: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو، ياك يجي الهول كامل هي ساعة. ليش الساعة؟ هي اللي يستكعوا عليها البناط 60 دقيقة أكثريتهم. نعم. كاين من البناط اللي يستكع على ساعة ونص، وكاين من البناط اللي يستكع على ساعة.

0: ساعة هي راح في لحظة مطلق.
1: نعم.
0: أيوة. ذيك الساعة مقسمة على 7 مقامات الثمانية كلها نعطالو قرعتهم ملوك ملوك ملوك تعرف دقائق اللي يكون ماشي. ويلا مقام يجيبوا في مقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور نحية كل مقام يجيب فيه شور نحية وهو ما يزيد على ذلك بيرخوي الغناء ويتعجلي المغني يعجل الغناء تعرف ويرخيه لأن الشوار دائما النحاية بعضها معجلة والهول المنطرح تعرف ما هو معجل والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التيدينيت.
1: جميل. طيب سي صعيدي تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول، ما كرهتوا احنا هذه الحلقة أيضا موجهة للشباب يكنها تحافظ على هذه الذاكرة الموسيقية وهذه المفاهيم والمصطلحات. أشن هي أسامي الأشوار وما كرهناش بالقيفان لكان
0: الله الله الحقيقة الأشوار لا ينديروا منهم واحد وشوهدوه والأخرين من اللي الله كلهم شاهدوا لا يقولوا أنا ماويل أنا وال هو عند الحسانية ولازم يقول لهم الحاسي ويقبض يجيب رشة والدلو ويربط زايل ويسقي عليها الحيوان.
1: نعم.
0: لكن اللي يقول الجمل يشبذ الماء هو أنيوال.
1: آه.
0: أو الأشوار وسماه على ذاك النوع من من من, من, من الأحوال.
1: نعم.
0: هو أنيوال لملس يقولهم أنيوال لملس يقول واحد فيها والفي دمعة هيب التجلاج أتبان تروري ما سكنت راعي ذنوك ذنوبك الحاج ليه قاعد تبان فقعد دنا هذا قالوا أنيوال لملس. كاين شور ثاني قالوا المريرة وكاين شور قالوا الشطان وكاين شور قالوا التغاميس وكاين شور قالوا الساس وكان شورن قالوا قتمار وشاهدوا.
1: طيب إذا كان هدو هما أسامي الأشوار أكيد كيف تعرف سي صعيدي وانت أدرى مني أن الرقيس جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيس؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي وأكيد أن الرقيس اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيس؟
0: زين حتى جميل هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا.
1: نعم.
0: هي رقصة الشرعة يقول ورقصة البليد اللي بالشور ورقصة جاكوار جاكوار تعود ترقصها كما مرة ترقصها على المرأة وتقبض كاسين وتملى كاس راقب واحد قاب كاس راقب واحد قاب ديك جاكوار ورقصة قيرة تعدل بصلحة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبصلحة اللي هي رقصة قيرة هذه. كاين رقيص رقصة نقولها التمازير والتمازير هو تعاسير يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قاضي ينتهي من سترام ويرفع راقب كأنه عاد يعاصر. كاين التقلمين رقصة التقلمين يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمه يقول لك هز القلمونة تعود هي شوية القلمونة العلم عبد قاعدة
1: يديك القصة اللي كتكون
0: تحضرهم فوق تعود ترقب وتقوم خرسة كبيرة قال من القضامين. كاين التنسفي لا ولادم يتنسف في الكرعيه ويرقص كي زايله مقيدة يتنسف معاك. كاين تشباح كيف لازم الشباح بيجي بالحالة هذا هو رقص كل رقصة مسمية. كاين رقيص بالحرق معروف عند الأليات وكاين رقيص بالدبوس يرقص الرجال وكاين رقيص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع.
1: جميل. وأكيد سي صعيدي أن كل رقصة عندها طرقها عندها طقوسها عندها شروطها. طيب ما نقدو اليوم نتكلموا على أزوان أو الموسيقى الحسانية، ما ذكرنا أهم الآلات الموسيقية الحسانية أكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
0: صحيح.
1: إلى سمحت سي صعيدي بداية تعطينا أسامي الآلات الموسيقية الحسانية ونبدأ بالتقليدية منها.
0: جميل جدا. الحقيقة الآلات الحسانية هي الآلات القديمة والحديثة.
1: أيه.
0: الحديثة كل معدلة من المعادن كيف جيتار.
1: صحيح. وهذه عصرية هذه طارية على
0: طارية على على الموسيقى.
1: نعم.
0: وكيف مثلا البيانو هذا جاز ولي يخبطوا به المقامات كاملة
1: والورق وكيف
0: الورق تماما والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو هذا هم الآلات المصنوعة الحديثة.

0: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
1: ديك نقول تيدينيت.
0: أيه تيدينيت شنو بتاع تيدينيت؟
1: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كي الحو هذا استطويل و و و و و, و, و, و تارها أربعة تشبط ثنتين اللي هما السلوك والمهارة اثنين.
0: ومن يخبط هاد تيدينيت؟
1: الراجل الخاص المرة ما تعود
0: خاصة بالذكور.
1: خاصة بالذكور واردين واردين خاص بالعليات. لأنه يندر على عبد القدح السلاعي اللي واردي والحفرة اللي فيه ينقال هو وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل.
0: وهذوك الأوتار ديالو مناش يصوبهم سي صعيدي؟
1: سلوك بلاستيك لا سلوك بلاستيك عادي يا غير بصيفة هو له يطول فيها 12 وتر 12 سلك
0: عدد الأوتار اللي كي
1: عدد الأوتار
0: نعم
1: يا ويديرهم تقوات شكلهم واحد في الغرض يغير مطاولين باش يختلف الصوت في تصويت الآلة اللي هو هو هو هو, هو الحفرة اللي وسط أرجي قالوا هو هذا هو أرجي.
0: وعلى ذكر تيدينيت قد سمعت أن في واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحدة
1: حسب اختيار المطرب
0: إذا
1: بغى يدير وتر واحد إذا بغى يدير اثنين بغى يدير ثلاثة ذاك هو اللي باغي كاين الطبل الطبل بس يطيع جل ملبس به سلاي ويرد.
0: طيب أكيد سمعت قد سمعت سي صعيدي وانت غادي تشرح لنا أكثر والمستمعين أن فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي ما عاد تستعمل. شن هي الأسباب في الموسيقى ديال الأزوان كانت فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان ولكن بحال كأنها انقرضت اليوم؟ شن هي الأسباب وشن هي بعد قاعد الأشوار؟
1: جميل جدا والله الأشوار اللي هذا زوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين يعني عن أول ما وعد لنا زوان الجامعة الكحلة والناس اللي خابرين فيها اليوم مشاو كاملين سبحان الله العظيم كيف المطر السيدات ولا بو
0: ومشا معهم
1: كيف سيد أحمد بكاي ولا هو كيف هو لازم يدح الكهولة ذوك الكهولة اللي مشاو معهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبر منهم واحد يسجل بهم يدير في هذا الأشوار اللي هم
0: وتكد تعطينا ساميهم هذا
1: والله والله والله خالق شورن قالوا القميز لا القميز وتوف وخالق شورن قالوا التقرين وتقرين كلمة سودان وكاين شورن قالوا الرج الرج تعرف الحسانية ولاد مرج به الناس وكاين القيام شور القيام وكاين السيق وسمعنا السيق هذه الوليات
0: هذيك اللعبة الشعبية
1: وكاين الكلاب شورن قالوا الكلاب وكاين شورن قالوا القرين هذا كامل المطربين يسموه كيف يبغوا
0: وفي قيفان سي صعيدي يتكلموا على
1: واحد يقول يشكر واحد يشكر واحد على خبرته في الأول يقول له تخبط الكلاب بلاعتيك وتخبط في الهول خبيط سيك وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الأساس تخبط القميص وتقرين تخبط القيام خبيط زين تخبط الرجل أهلين وظوانك تخناسوا فما قدوك فهم زين مولي تبقاسوا تخبط غراس بلانزاع جبتوا وتجيب جناسه شعر غيرك في الحق رابط راسي غراسه
0: الله لا يبكمك ما شاء الله عليك كان حييك. إذن باسمكم مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليه قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني لا سيما في شقه الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوانه والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعين الكرام أشكر ضيف الكريم سي صعيدي حسن الحاتم اللي استضفنا في صفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقامات وظهورة أي فن الهول بشكل عام وأزوان أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات وغادي نكون جد سعيد أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى.

أخرى لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبيدار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوز.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين، بعد مباراة مثيرة أسود الأطلس يتأهلون إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوز مستحق على الطواحين الهولندية. العناصر الوطنية أبانت عن روح تنافسية عالية وحققت الفوز الذي أدخل الفرحة لقلوب المشجعين والجماهير الكروية المغربية داخل وخارج الوطن، على أمل مواصلة الفوز أمام منتخب كندا في اللقاء القادم. والصحافة الدولية اعتبرت أن الأسود كانوا الأفضل وفرضوا إيقاع المباراة أمام المنتخب الهولندي مسيطرين على مجريات اللعبة. بحضور أزيد من 500 مشارك، أشغال اليوم الأول من المنتدى العربي للإدارة العمومية تبحث بالرباط سبل تطوير الإدارة العمومية وتحديثها في ظل التحولات المتسارعة والتحولات الرقمية.

0: عن جدارة واستحقاق، أسود الأطلس يعبرون إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. العناصر الوطنية صنعت الحدث مجددا وآمنت بحظوظها في الفوز حتى النهاية لتضمن التأهل إلى دور ثمن نهائي في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتريال المكسيكية. نعود لأهم أطوار هذه المباراة التي لعبت في أشواط إضافية وصولا إلى الضربات الترجيحية مع أنس البشارة.
1: مواجهة مثيرة تلك التي جمعت أسود الأطلس بالطواحين الهولندية في مباراة خروج المغلوب. الشوط الأول انطلق بسيطرة مغربية على مجريات اللعب. حكيمي والعيناوي هدد مرمى المتألق فيربروخن ومعه الهولنديون ذو القامات العالية والقوة البدنية الرهيبة. شوط انتهى بدماء سالت على قميص الفريقين. مع صفرة الشوط الثاني وصل الأسود التهام خصمهم بالضغط على مرمى الطواحين، ضغط قوبل بتغيير تكتيكي لمدرب البرتغالي جاء على إثره هدف التقدم في الدقيقة 72 لجودي جابكو. اللاعب لم يحتفل وأجاش بالبكاء نظرا لظروف عائلية يمر بها.
2: تمشي خطيرة هذه اللقطة، الهدف الأول، الهدف الأول لفائدة المنتخب الهولندي.
1: في وقت فقد فيه الناس الأمل وعادوا إلى نوم بطعم الإقصاء، اهتزت المقاهي والمنازل مع قرب بزوغ الفجر. الدقيقة 91 البديل شمس الدين طالبي يرسل عرضية من الجهة اليسرى، ارتقى لها عيسى ديوب وحولها برأسية قوية مفجرا فرحة هستيرية. الأشواط الإضافية لم تأتي بجديد، الهولنديون استكانوا إلى الوراء وظهر عليهم التعب، والأسود واصلوا الركض طمعا في حسم المواجهة الندية، وهو ما لم يتأتى ليحتكم الفريقان لضربات الحظ، الحظ الذي لطالما ابتسم لبون. الضربات الترجيحية لعبت بأعصاب المغاربة والهولنديين سواء، فمع كل تصويبة تميل كفة التأهل لجهة معينة، إلى أن قرب بون الأسود من التأهل بتصد يتقنه.
2: يلا يا بون، أعطينا هذه فقط، أعطينا هذه فقط يا بون، أعطينا فقط هذه الكرة يا بون. سامرفيل، لحظة الاستعداد، سامرفيل بونو، سامرفيل وبونو، إذا سامرفيل يتقدم، سامرفيل ضيع ضيع ضيع ضيع ضيع، برافو بونو، برافو بونو.
1: الضربة الأخيرة تكفل بها اسماعيل الصيباري أحسن لاعب في دور الهولنديين، تقدم وسدد بثقة على يسار حارس الطواحين.
2: الصيباري هو من يتقدم للتنفيذ، اسماعيل يتلقى الإشارة، اسماعيل اسماعيل اسماعيل، أنتم تكتبون التاريخ، أنتم تكتبون التاريخ، هكذا النهاية سعيدة، هكذا يكتبون التاريخ.
1: وبنزع القميص احتفالا بالتأهل أخرج الصيباري المغاربة إلى الشوارع في فوز أنساهم عناء السهر وتوتر الأعصاب، ليضرب بذلك المنتخب الوطني موعدا مع كندا عشية السبت القادم، وكل الجماهير لها أمل في فرحة دون عناء.
0: وفي معرض تحليله لمجريات اللقاء قال الإطار الوطني محمد وهبي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن العناصر الوطنية واجهت صعوبات ملموسة خلال الشوط الأول أمام خصم لعب بأسلوب تكتيكي مغاير للتوقعات قبل أن تتمكن من تجاوز ذلك خلال الشوط الثاني بعد تشخيص مكامن الخلل وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها. وعبر الناخب الوطني عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. المزيد حول مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الهولندي نتابعه في مراسلة عادل العلوي من مونتيري بالمكسيك.
3: في إنجاز جديد يضاف إلى سجل كرة القدم المغربية، نجح المنتخب الوطني في حجز بطاقة العبور إلى دور ثمن نهائي كأس العالم بعد مباراة قوية ومليئة بالتقلبات أمام منتخب هولندا انتهت

0: تفوق المنتخب الوطني المغربي بضربات جزاء ترجيحية 3-2 عقب تعادل مثير في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق. واتسم اللقاء منذ بدايته بإيقاع مرتفع وصراع تكتيكي واضح، حيث حاول كل طرف فرض أسلوب لعبه. ورغم تقدم المنتخب الهولندي في مرحلة من المباراة، أظهر المنتخب المغربي شخصية قوية وواصل الضغط دون تراجع إلى أن تمكن من العودة في الوقت الحاسم وإعادة التوازن للمواجهة في آخر ثواني اللقاء بواسطة رأسية من المدافع عيسى ديوب. ومع انتقال المباراة إلى الأشواط الإضافية ازدادت صعوبة المهمة على الطرفين في ظل الإرهاق البدني والتركيز العالي وأيضا الفرص الواضحة التي أهدرها هجوم المنتخب الوطني المغربي، غير أن الحسم تأجل إلى ضربة جزاء ترجيحية حيث برزت جاهزية اللاعبين المغاربة ذهنيا ونفسيا مع تألق واضح وملموس للحارس ياسين بونو ليحسم التأهل لصالحهم في لحظة تاريخية. وعقب نهاية اللقاء عبر مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي عن اعتزازه الكبير بأداء اللاعبين وبالإنجاز الذي حققوه بالتأهل إلى الدور القادم، مضيفا في موضوع المباراة:
1: حضرنا لكل السيناريوهات الممكنة، نعرف أنه إذا تحكمنا في الكرة يجب أن يكون ذلك بفعالية، وإذا لم نحتكرها يجب أن ندافع بشكل جيد. وقلت دائما يمكن أن نفوز ونحن ندافع طيلة 90 دقيقة، المهم هو الفوز بالمباراة. والمهم أيضا أن اللاعبين تبعا لكل السيناريوهات يعرفون ما يجب القيام به، لأننا نملك مبادئ واضحة وهوية لاعب واضحة، وأنا متأكد أنه بهذه الطريقة سنذهب إلى أبعد نقطة. من الواضح أن المنتخب المغربي بشكل عام واثق في قدراته، الجمهور أيضا يؤمن بأن المستحيل ليس مغربيا، وبخصوص المباراة المقبلة لن تكون سهلة أمام كندا. أعرف هذا المنتخب، أعرف مدربهم، فريق سيضع أمام تحديات جديدة ويجب أن نبحث عن الحلول، لكن أعتقد أن مفتاح الفوز هو الإيمان بأن لا أحد يمكن أن يوقفنا وأن كل منتخب يمكن تجاوزه وهزمه بما في ذلك المنتخب المغربي. إن الإيمان بهذا الأمر وتسخير الإمكانيات اللازمة هو ما اشتغل عليه المغرب منذ سنوات بهدف غرس عقلية نريد أن تكون لدى كل لاعبي
2: المغرب.
0: ويعكس هذا التأهل تطورا واضحا في أداء المنتخب المغربي على المستوى العالمي، سواء من حيث الانضباط التكتيكي أو الصلابة الذهنية، إضافة إلى القدرة على التعامل مع الضغط في المباريات الحاسمة. وبهذا الفوز يواصل المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم بثقة وطموح كبيرين، واضعا نصب عينيه مواصلة كتابة التاريخ وتشريف الكرة المغربية على أعلى مستوى الدولي. والمحطة القادمة في دور ثمن النهاية بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الكندي. مونتيري عادل العلوي، الإذاعة الوطنية.
3: وعقب تأهل المنتخب الوطني المغربي الليلة الماضية ورغم التوقيت المتأخر للمباراة، عاشت مدن المملكة ليلة بيضاء امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في أجواء من الفرح والاعتزاز. الجماهير المغربية داخل وخارج الوطن شجعت المنتخب الوطني في أجواء من الحماس الجماعي في وقت باتت فيه الأنظار تتجه إلى المواجهة المقبلة لأسود الأطلس أمام منتخب كندا على أمل مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق إنجاز جديد في المونديال. ونبقى مع احتفالات الجماهير المغربية داخل الوطن وأيضا بالمكسيك ضمن تقرير وفاء نصر.
4: بعد مباراة حبست الأنفاس وأججت المشاعر، مباراة حسمها الأسود بالضربات الترجحية عقب نهاية وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله أمام منتخب هولندي رشحه العارفون بخبايا المستديرة بالمنافسة على اللقب. عامة الفرحة بمونتيري عاش الجمهور المغربي سيناريو المباراة وتفاعل مع أطواره موقنا بأن الأسود لن يخلفوا الموعد، فكان لهم ما آمنوا به.
5: أخويا هذا ماتش إكسكوكي، أنا فرحانين جدا بهذا الانتصار هذا اللي ما كانش سهل، وصراحة زعما اللاعبين تقاتلوا ولعبوا مزيان وما عندنا ما نسالوهم. أولي كان ستريس بزاف، كنا متفوقين في جميع الأطوار ديال المباراة، البوسيسيون دبال لي ميور باس لي ميور تيور. ما كانش لاصونس ديبي دماش، ما الحمد لله عودنا الله بلي بينالتي وكانوا الدراري في الموعد. حنا اش كنديروا

0: كنتم بين الناس كلهم أن 2022 سيتي بالو أزار
1: إحنا كنا واثقين في الدراري الماتش ما كان سهل إحنا غادي نمشيو للمراحل المتقدمة في هذه البطولة
0: وإحنا فرحانين ما نلعبوش كورة إحنا لعبنا كورة
2: الحمد لله والشكر لله هذا توفيق من الله إحنا درنا اللي علينا اللعابة داروا اللي عليهم الكمال كان على الله
3: الحمد لله هذا فوز ونتمناو الأفضل
0: ضربات الجزاء مرة أخرى الحارس أسطوري بونو لاعبين أضاعوا ضربة الجزاء الأولى الثانية الثالثة لكن بونو ضربة الجزاء الحاسمة كان حاسما بونو الكبير بونو العظيم
4: بمختلف المدن المغربية الحال لم يختلف عما عاشه المغاربة بمونتيري المكسيكية لأن الفرحة واحدة

0: يستحقوا هنيئا لنا هنيئا لنا.
1: روح علينا الساعة هون وديما مغرب وديما مغرب
2: وديما مغرب.
3: عجبنا الحال بزاف والحمد لله، فرحونا والمغرب كله فرحان بهم والله يكمل لهم بالخير ان شاء الله. نبغي نوصلوا للفينال ان شاء الله.
4: الصراحه داروا بون ماتش صراحه، الدراري قصروا داروا جادوا كامل تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه.
5: تبارك مسعود.

0: وعقب اللقاء المثير أمام المنتخب الهولندي، وصفت الصحافة الدولية تأهل المنتخب المغربي لدور الثمن النهائي لكأس العالم 2026 بالمستحق، ورأت أن أسود الأطلس كانوا الأفضل خلال المباراة التي حسمت بركلات الترجيح، معتبرة أن الأسود فرضوا إيقاع المباراة واستحوذوا على مجريات اللعب. داود علوان.
1: أجمعت الصحف والمواقع الرياضية على أن المنتخب المغربي لم يعد مجرد فريق يصنع المفاجآت، بل أصبح منافسا حقيقيا على أعلى المستويات. وفي هذا السياق أكد موقع فوت ميركاتو أن المغرب وجه رسالة قوية إلى جميع منافسيه في المونديال، معتبرا أن الفوز على هولندا يثبت قدرة أسود الأطلس على مقارعة كبار العالم. من جهتها عنونت صحيفة ليكيب الفرنسية: المغرب ملك التشويق، يقصي هولندا بعد ركلات ترجيح مذهلة ويواجه كندا في الدور المقبل، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي كان الطرف الأخطر في المباراة واستحق العودة في النتيجة بهدف عيسى ديوب في الوقت بدل الضائع بعدما تقدم كودي خاكبو لهولندا في الدقيقة 72. أما صحيفة لوباريزيان فوصفت المواجهة بأنها ليلة طويلة وحافلة بالإثارة، مؤكدة أن المغرب بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية واليا بفضل تماسكه وقوة شخصيته. بدورها رأت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن المغرب أصبح يحمل آمال القارة الإفريقية في النسخة الحالية من كأس العالم، فيما وصف موقع يوروسبورت المباراة بالمجنونة، واعتبرا أن إسماعيل الصباري قاد المغرب إلى الدور المقبل بعد ركلات ترجيح مثيرة. في المقابل خيم الحزن على الصحافة الهولندية، إذ وصفت صحيفة دي تيليغراف المباراة بأنها من أقصى لحظات الكرة الهولندية، بينما اعتبرت الخيمين داخبلاد أن المغرب فرض إيقاعه في الشوط الثاني وكان الطرف الأكثر نجاعة ليواصل مشواره في البطولة، مؤكدة أن أسود الأطلس فرضت إيقاعها منذ البداية، في حين اكتفت الطواحين الهولندية بالدفاع وانتظار الفرص، وأن هدف خاكبو أخفى مؤقتا التفوق المغربي.
0: وبالإضافة إلى الصحافة الدولية، حظيت مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الهولندي بمتابعة واسعة في وسائط التواصل الاجتماعي، واعتبر العديد من المدونين أن تأهل المغرب إلى المباراة القادمة وأن الفوز على المنتخب الهولندي كان مستحقا. نستمع بهذا الخصوص للإعلامي والمدون أحمد طلحة.
2: حتى كرة القدم اليوم خجلت من نفسها واضطرت أن تكون منصفة مع المغرب، اضطرت أن تكون منصفة مع الأفضل، مع الأخطر، مع اللي استحق الفوز، المنتخب المغربي. صدقا يا جماعة المشاعر صعب الواحد يوصف فرحته بهذا المنتخب، إنه في عنا منتخب عربي اليوم بقدم هذا النوع من الفوتبول. بصراحة والله يا جماعة بتحضر المباراة وأنت مش مصدق. تكلم عن آخر 24 ساعة، شفنا البرازيل وشفنا ألمانيا وشفنا اليابان وشفنا الباراغواي وهولندا. في أحلى من المغرب؟ في أقوى من المغرب؟ في فريق أقنعك أكثر من المغرب؟ المغرب قصة جميلة جدا. الموضوع مش لأنه فقط منتخب عربي، لا، ممكن أنه أنا ما أكونش عربي، أنا أكون مثلا أمريكي لاتيني وأعجب بهذا المنتخب وأشجعه. ألف مبروك للمغرب وجماهير المغرب، إخوان المغربيين، والله من بارك لكم وبنفس الوقت من غار منكم، وهي الغيرة الإيجابية، هي الغيرة الصحية، نقول لكم نيالكم ونيالنا كمان، احنا كمان احنا نفتخر بهذا المنتخب. كل شيء فيه جميل: دفاع، وسط، هجوم، حارس مرمى، مدرب، جمهور، اتحاد، كل شيء كل شيء كل شيء.
0: نتابع النشرة بالشأن الاقتصادي بحضور مجموعة من الفاعلين والمسؤولين عن هيئات التنظيم والرقابة المالية والمؤسسات المالية وصناديق استثمار. اختتم اليوم بالرباط البرنامج الذي أطلقه المركز المغربي للتكنولوجيا المالية لمواكبة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. اللقاء شكل مناسبة لاكتشاف المشاريع المبتكرة التي تم تطويرها بفضل مواكبة المركز المغربي لحامل المشاريع طيلة 8 أسابيع. في المتابعة داود علوان.
1: هو لقاء علمي بطعم التكنولوجيا يبحث عن حلول في مجال التكنولوجيا المالية من خلال برنامج فينتك بوستر الذي يواكب حاملي المشاريع والمبدعين في المجال ككمال المكي الذي شارك بمشروع الأداء في المتاجر بالسوار الذكي.
3: درنا واحد البروجي سميتها NFC ريتيل. NFC ريتيل شنو هو؟ واحد البغاسلي NFC الكوميرسان ملحانات الريستوران غادي عنده هاد البغاسلي، وش واحد اللي غادي يدخل في الكوميرس ديالو يقدر يخلص مع هاد البغاسلي، يقدر يعطي له لي زافي، يقدر مثلا يدير له لي بروموسيون.

0: مع هذا البراسلي وغادي يبقى يفكر غير على الناس اللي دخلوا في الكوميرس ديالو، ما غاديش يبقى يدير الاشهار في الناس اللي ما كاينينش.
1: المركز المغربي للتكنولوجيا المالية هو الساهر على هذا البرنامج عبر التكوين والورشات التدريبية. المدير التنفيذي للمركز مصطفى الهلالي:
2: اليوم غادي نشوفوا دابا 21 حامل مشروع اللي كانوا من خارج هذا البرنامج، اللي جاوا باش يقدموا الحلول ديالهم امام انظار مجموعه من الفاعلين في منظومه التكنولوجيا الماليه في المغرب.
1: اللقاء كان فرصه لحاملي المشاريع ايضا للقاء مسؤولين عن هيئات التنظيم والرقابه وصناديق الاستثمار وخبراء ومؤسسات ماليه. معز عبد الرحيم المدير العام لبنك المغرب:
3: هذه الحلول تخص مواضيع مختلفة مرتبطة بالخدمات المالية، القروض والمعاملات الإلكترونية. هذا الحدث يأتي بعد آخر تم تنظيمه السنة الماضية حول برنامج تسريع دعم مشاريع التكنولوجيا المالية. من خلاله تمكن المركز المغربي للتكنولوجيا المالية من مواكبة عشرات الشركات الناشئة، وبالتالي من دعم المئات من المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
1: وشملت المشاريع المعروضة أغلبها من طرف أبناء الجالية المغربية حلولا واسعة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التمويل الشامل وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية وسوق الرسميل وتدبير الأصول.
4: ولاستكشاف الحلول المبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية، ركزت أشغال اليوم الأول من المنتدى العربي للإدارة العمومية المنعقدة اليوم بالرباط بمبادرة من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع منظمة الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين، ركزت على بحث سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة من خلال الوقوف على عدة محاور تهم الحكمة المبتكرة والتحول الرقمي وتحديث الوظيفة العمومية. تقرير أنس البشارة.
5: ينعقد المنتدى في ظرفية إقليمية ودولية تتسم بتسارع التحولات الرقمية والتكنولوجية وتزايد انتظارات المواطنين من المرافق العمومية، معتبرة أن جودة الإدارة أصبحت معيارا أساسيا لنجعة السياسات العمومية وتحقيق التنمية. وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني:
6: منتدى رفيع المستوى اللي حضروه عدة وزراء وسفراء وأكاديميين من جميع الدول العربية، أكثر من 500 مشارك متواجدين باش نناقشوا واحد المجموعة ديال المسائل اللي عندها علاقة بالحكمة وبالابتكار في ميدان الإدارة العمومية. كيفاش يمكننا نطوروا العلاقة ديال الإدارة مع المواطن مع المرتفق، كيفاش يمكننا نتذكروا. ولذلك هذا المنتدى رفيع المستوى جاء باش يخلي لنا المجال باش نتبادلوا التجارب ونناقشوا المسألة ديال الحوكمة.
5: يواصل المغرب بتوجيهات ملكية سامية تنزيل إصلاحات هيكلية تروم تحديث الإدارة العمومية عبر تحسين جودة الخدمات وتبسيط المساطر وتعزيز اللامركزية الإدارية، فضلا عن تسرع التحول الرقمي من خلال استراتيجية المغرب الرقمي 2030، بما يضمن إدارة أكثر نجاعة وشفافية وقربا من المواطن. يونس أبو أيوب مدير إدارة الحوكمة وإدارة المؤسسات بالأمم المتحدة:
7: أطلقنا مشروع في الأمم المتحدة منذ سنتين، وهو شبكة عربية لتحديث الإدارة العامة وإعادة بناء المؤسسات وتحديثها، وقد بدأ هذا المسار بأول منتدى عقدناه في الأردن، وثانيا بعده السنة الثانية في دبي بالإمارات. لكن خاصية هذا المؤتمر هذه السنة هو أنه يعقد لأول مرة على صعيد وزاري في المملكة المغربية، وقد أطلقنا مع وزارة الانتقال الرقمي مشروعا كبيرا لدعم والتعاون في مجال تحديث الإدارة ووضع الابتكار كأساس في تحديث الإدارة العمومية في المغرب، وربط أوشاج العلاقة الإقليمية في الدول الإفريقية وأيضا الدول العربية.
5: وشدد المشاركون في المنتدى أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكفاءات مع تعزيز التعاون العربي في مجال الإدارة العمومية باعتباره خيارا استراتيجيا لتبادل المعرفة وبناء مبادرات مشتركة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
4: بهذا التقرير نصل إلى نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. بعد مباراة مثيرة، أسود الأطلس يتأهلون إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوز مستحق على الطواحين الهولندية. العناصر الوطنية أبانت عن روح تنافسية عالية وحققت الفوز الذي أدخل الفرحة لقلوب المشجعين والجماهير الكروية المغربية داخل وخارج الوطن.

0: على أمل مواصلة الفوز أمام منتخب كندا في اللقاء القادم. الصحافة الدولية تفاعلت مع لقاء أمس ورأت أن الأسود كانوا الأفضل وفرضوا إيقاع المباراة أمام المنتخب الهولندي مسيطرين على مجريات اللعب. إلى اللقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
4: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
4: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الخامسة.
3: شوف يا جيهان، ما عندك علاش باقي تشوشي من جهه ولد عمك شاكيب؟ راه شرح لينا انا وبا كل شيء.
4: وشنا هو هاد كل شيء؟
3: في الحقيقه انا ما قنعنيش داك الشيء اللي قال، ولكن في نفس الوقت ما بينش على شي تهرب او شي رفض بالنسبه لزواجكم.
4: وشنا هو المبرر بالنسبه لغيابه؟ ها علاش ما بقى كيزورنا باستمرار؟ مالو شد رجليه من المجي عندنا؟
3: ايوا راكي شفتيه، جا وعاون باك في الكرامه اللي كانت في الضريح.
4: ايوا مشى فحالو وما سمعت منه حتى كلمه.
3: واش بغيتي يقول لك؟ راه كان مشغول.
4: ديما مشغول وغادي يبقى مشغول. عمر داك الشغل اللي كيديروا اللي انا ما فاهماش ما غادي يسالي. ودابا تشوفي.
3: وما تكونيش جهان انت يا عكسيه ومتشائمه. صبري وعرفي كيفاش تقبطي ليه الخاطر. واه انت باغيه وقيلا يبقى متيتي منين حداك؟
4: انت يا امي ما سمعتيش شنو قال لي داك النهار فاش تلاقينا غير صدفه؟
3: شنو قال لك؟
4: خليني وكان غير ساكته وصافي.
3: لا قولي ما تسكتيش. اشنو قال لك لاله بالسلامه؟
4: موضوع زواجنا لما تكلم فيه مع بابا حكاه ليك وبلغتيه ليا. بالنسبه لشاكي بغي مجرد مناقشه، ماشي زعما هو المعني بالامر.
3: وشكون لالا اللي معني بالامر؟
4: المهم ماشي هو قال لك هذا الموضوع ديال الزواج دابا ما كيفكرش فيه، وحتى كاع يفكر فيه انا ماشي هي الانسان المناسبه ليه. فهمتي دابا؟
3: مزيان ليه لا يحييه، غادي يلقى ما احسن منك. دابا انا غادي نفرقع الدلاحه واللي بغى ما يكون يكون. إلا هو باغي يضحك علينا، راه كاين مليون شاكيب ما حسن منه موجودين.

0: كيف جاك هذا المطعم؟ ها؟
1: هائل معتبر، ولكن ظهر لي هنا الماكلة بتقع النيف.
0: إيوا اليوم السبت، مرة واحدة في الأسبوع غدا محترم خارج الدار ما فيها بس، وعلى قبلك لالا سلوى حتى حاجة ما غالية.
1: شكرا عزيز، كنعرف اهتمامك بيا اش كيصبر، وما غادي تلقاني حتى انا غير زوجة مطيعة تفتخر بها.
0: كنت غادي نعرض على شكيب حتى هو بمناسبة خطوبتنا، ولكن اعتذر عنده شي شغل.
1: ويلي يا عزيز، كيفاش اعتذر؟ نادية غادي يبقى فيها الحال.
0: على انت عرضتي على نادية؟
1: معلوم، ياك وصيتك بغيتهم باش يتلاقاو ونصلحوا خواطرهم، ما يبقاش بيناتهم شي سوء تفاهم. البنت راه بغى يخرج لها عقلها من ناحية التصرف ديالو معاها.
0: علاش وقع بيناتهم؟
1: وقع مشكل كبير عزيز، هو موعدها بالزواج عامين هادي، ودابا عاد بانت ليه واحد بنت عمو.
0: بنت عمو؟ شكون هذه بنت عمو؟ انا عمرو ما حكى لي عليها.
1: ايوا قلتها لنادية وشرحت ليها بلي هذا الموضوع عمرو ما كان فروسنا، لا يسحبها احنا مخبين عليها.
0: مسخوط هذا، ما عرفت مالو تغير بهذا الشكل. انا ما نكذبش عليك سلوى، انا واخا صديق من زمان ما بقيت كنفهم في تصرفاته والو.
1: وما كتعرفش انت هاد بنت عمو سميتها جيهان؟
0: ابدا، ولا عمرو ذكر قدامي هاد الاسم.
1: ايوا نادية راه بغات تحماق مسكينه، كتشكي وكتبكي، حتى الخدمه البارح كاع ما جات ليها. قلت مع راسي باش نفوجوا عليها شويه، عرضت عليها اليوم باش نفضيو هاد الموضوع ديالها مع شاكيب، ما بقى لها والو توقف علينا. اش غادي نقول ليها الا جات؟
0: اش بغينا نقولوا ليها؟ راه المشكل كبار من هاد الشيء اللي حكيتي.
1: ديالاش المشكل؟
0: ما عرفت انا التخربيق ديالو فين غادي يوصلوا. هاد الشيء راه مجهد وفوق الوصف.
1: عزيز وضح كلامك عافاك.
0: وعديني يا سلوى، وعديني بعدا ان كلامنا يبقى حدو هنا، وسرنا يبقى بيناتنا، وانا غادي نحكي لك كل شيء.
1: هي ما عندكش دابا فيا الثقه.
0: لا لا لا سلوى، ماشي مساله ثقه، انا ثق فيك، غير الامر راه في غايه الخطوره.
1: ايوا سربي، تكلم قبل ما تجي ناديه.

0: وغادي يطيح معها بشي مصيبة اللي ما ينفع معها ندم. أنا حضرته ولكن هو راسه قصح، تلفاته دوخاته وما بقى عنده غرض لا بنادية ولا بهد جيهان بنت عمو اللي قلتي لي عليها.
1: اش كتقول عزيز؟ هاد الشي كله عرفتيه ومخبي عليا؟
0: لا لا، أنا كان كيسحب لي في الأول أنا السيد غير كيتفلى، ولكن ملي تيقنت هنا خبرتك.
1: وشكون هاد المباركة المسعودة بالسلامة؟
0: لله أسل ولا ما خليني ساكت باركة.
1: دخلت عليك بالله إلا ما حكي لي.
0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أش غادي نقول لك؟ كارثة. المرأة الله يكون في العون سعايا.
1: سعايا؟ كيف الزعمة؟ كتسعى؟
0: هي كنا كنسعاو الله، شافها كتسعى في باب الروضة قال لك من هاي خلاق ما عنده حتى شغل من غيرها.
1: ويلي ويلي ويلي، استغفر الله العظيم.

0: هذه اللي تعطلت يعلم الله ملا نص ساعه هذه فاتح الموعد. حتى انا تلف مع راسي، كنت على الاقل نقبض من عندها التليفون. اويلي شنو نخربق سيده ما فحالهاش، وحاش واش عندها كاع التليفون. ها اش كنشوف؟ ويلي هي ما يمكنش. لا هي هاي هاي هاي هاي لا لبسة لبسة امشات اللبسة البيضاء ما بقاتش قابطة حق الله. ويلي شنو هاد المفاجأة زعما؟
1: صباح الخير راسي. اسمح لي راه البارح ما سولتكش على سميتك.
0: شكيب صباح النور، تفضلي طلعي.
1: بسم الله.

0: واش كذوب نيس ولا حقيقة؟ الو سلوى
1: فينك اختي؟ خليتينا كنتسناو بالغدا.
0: غير سامحيني اختي سلوى، انا مستعده نخلص الحق من بعد.
1: كيفاش؟ انا فين انت دابا؟
0: انا غير مع همي، قطعي قطعي حتى نعاود نعيط لك. جيهان جيهان
2: نادية، صدفة عجيبة هادي.
0: عرفتي شحال وانا كننتظر هاد اللقاء ديالك؟
2: تفضلي مرحبا بك، اجي معايا للدار ونتغداو جميع.
0: شكرا، عرض عليا واحد صاحبتي عاد دابا اتصلت بيا. قولي لي يا جيهان، امسالي واحد 10 ديال الدقائق، بغيت نهضر معك.
2: اجي معايا للدار قريبه وهضري معايا على خاطرك.
0: لا جيهان، الا سمحتي الموضوع شخصي، من الاحسن نكون انا وياك بوحدنا.
2: وفين غادي نمشيو؟
0: ندخلوا لهاد القهوه اللي قبلتنا، نشرح لك علاش ونمشي بحالي.
2: اسمحي لي انا ما كندخلش للقهاوي، اجي نطلعوا للطوموبيل عندي حسن ملي ما بغيتيش تمشي معايا للدار.
0: حتى هذه فكره،
2: اجي نقطعوا الشارع، الطوموبيل ها هي قريبه.
0: عندك جيهان، ما تقطعيش السياره جايه.

0: أجي أزيد نعرفك على الفيلا.
1: إيه؟
0: هنا المطبخ كيطل على الجردة، وهذا الصالون.
1: إيوا هاد شي مبني على الطراز رفع.
0: بغيتي تقولي شكل أوروبي.
1: الجردة كتفتن تبارك الله، غير شي برادات في العشية ويخضر بنادم عينيه.
0: وعلاش ما تقوليش هشام برع مشغل يديك ويستمتع الإنسان بالناس من الليل والسكينة والهدوء؟ زيدي أجي معايا. هذا صالون آخر، وهذا الدروج لكي يديو الطبقة الثانية. نفس هاد الشي اللي شفتي هنا بحالو كاين الفوق.
1: فيلا كتهبل في الحقيقة، هذه خاصها جيج الخدامة.
0: في الحقيقة حتى أنا ملي كنكون هنا كنكتب كنحس براسي في دنيا أخرى، لكن مع الوحدانية وما كيجي عندي حد كنحس بالضيق والغربة.
1: وشنو كتكتب؟
0: أنا كاتب.
1: عندك شي مكتبة فين كتخدم وكتبيع فيها كتبة؟
0: لا ما عنديش، أنا كاتب كنكتب القصص.
1: ها ولكن باش كتعيش؟
0: الحمد لله عندي اللي يكفيني باش نعيش، ونعيش معايا ناس أخرين، والديا وردت منهم الخير الكثير.
1: هذا هو المهم.
0: زيدي وهذا بيت الناس، فيه حمام الداخل، تخلي تشوفي.
1: لا لا صافي، رانا كنشوف من هنا. قل لي سي شاكيب، الخدمة اللي غادي نخدم واش فيها الشغل والطياب؟
0: اللي قديتي عليها عمليها، واللي صعبت عليك نجيب اللي يعاونك. تصرفي كأنك مولات الدار.

0: أمينة الحجة أفين كان حجة
1: آني آني أش كاين؟
0: إوا تلقينا خلاص فين هو هاد الغدا فين؟
1: موجود غير نوض
0: فين بغيتي نوض؟
1: أجي للكوزينة تما نتغدى أنا وياك
0: وعلى فين مشات سلوى؟
1: خرجت هي وعزيزي تغداو على برا كي شتي يا سيدي عرضت على أصدقاء ديالها بمناسبة خطوبتها
0: إوا الله يهديها مالها ما جابتهم شي الليلة تيساع كاين والخير موجود واه أجي وأنا قاع ما فراسي هادشي
1: إوا ها هي فراسك دابا
0: حتى لدابا ياك ياك ديما كنقول لك انا اخر
2: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب توقيت مدينه الداخل ونواحيها تقبل الله صلاتكم
3: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: فيها والو، تكون في راسك ولا ما تكون بحال بحال.
1: لا لا لا، خاصها تكون في راسي على انا، ماشي بنتي هذيك. ولا
0: عرفناها بنتك ومن بعد راه كبرات ولات مسؤوله على راسها. انا دابا نضط تلقني الا بغيتي تغدى.
1: الحاجه شوف، شتي تمشي قاعت ولد ولادها، انا سلوى بالنسبه ليا باقي مسؤول عليها. اللهم الا انت ما عندك فيها غرض هذا شكل اخر.
0: ايوا سيدي سمعناك، ايوا سمح لينا ونوض تغدى وخلينا نجمعوا الكوزينه دغيا.
1: انا بغيت غير نعرف علاش كتخبيو عليا الخبارات عباد الله، علاش كتخبيو عليا الخبارات؟ علاش
0: الحصين رغداك في الكوزينه الا جاك الجوع؟ نمشيو كنشرب شي فنيده الراس، انا راسي راه بغيت تفرقع.
1: الحاجه جيبي لي عفاك معك شي وحيده.
0: ويلي اش كنشم؟ ويلي ويلي ريحه الحراق، بطاطا فريت حرقات
1: ياك الحاجه. الله الله.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الخامسة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، سناء محي الدين، نزهة الردراجي، أحمد الناجي، نجاة الخطيب، فضيلة بن موسى، إكرام البصري، جمال بن شيبة. موسيقى الجينيريك محمد تسافي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج ومكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهشمي بن عمرو.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

لم نخك ما تتنى

قال لي كما حكيت من حزن كما حكيت من حزن الشارين تذكرني وتارى زمن الصبا حتى شوي جري زمن الصبا حتى شوي جري

رجعت حماي جناب عيني نادي نادي زين نادي زين.

النبي كان دارك من حجم تجرى كان دارك من حجم تجرى السبيات ما نقري في الشصرة السبيات ما نقري في الشصرة السبيات ما نقري في الشصرة السبيات

رغم توجد في القلوب إلى جالس دار رغم توجد في القلوب رغم توجد في القلوب إلى جالس أصابعكم بعزي الحاني إلى جالس أصابعكم بعزي الحاني.

حجر وأنت نعم عليك مخرج العام وأنت نعم جنيا على حجري على حجري.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار. أيتها المستمعات الفضليات، أيها المستمعون الفضلاء، حيثما كنتم وإنما وجدتم سلام الله عليكم. حييتم أهلا وطبتم وطابت أوقاتكم بكل ما يبهج الروح وينعش الفكر، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد من برنامجكم إشراقات لغوية على أمواج إذاعات المملكة المغربية في الداخل، هذا المنبر الإعلامي المسموع الذي نبتغي من خلاله الإسهام في تنمية رصيدكم المعجمي والوقوف المتأمل عند معاني الكلمات ودلالات الصفات، استجلاء لخفايا لغة الضاد وإبرازا لما تختزنه اللغة العربية من دقة في التعبير وثراء في البيان. ونخصص بين الفينة والأخرى ركنا للتصويبات اللغوية، تقويما للسان وتصويبا للمسار، وإيمانا بأن سلامة اللغة أساس صفاء المعنى ورقي الخطاب. وإذ نفتح هذا الفضاء اللغوي والمنتدى المعرفي، فإننا ندعوكم أحبتنا المستمعين الكرام الأماجد إلى الإكثار من مشاركاتكم وإسهاماتكم، إذ إن قيمة هذا البرنامج ومحتواه إنما تستمد من نبل كرمكم ومن عطائكم الذي يمنحه الحياة ويزيده إشراقا وتألقا توهجا وابتهاجا.

ملامك وتكبر مقامك. هذا بعض مما تضمنه محتوى المستمعة هيفاء صابر، وهي من بور سعيد بمصر، مساهمة بنماذج من التصويبات اللغوية. هذا بعض منها.

إذن تحت عنوان قل ولا تقل شاركت المستمعة هيفاء بهذه المعلومات. قل كانوا نحوا من 50 رجلا وزهاء 50 رجلا وقرابة 50 رجلا وكان المبلغ نحوا من 30 دينارا. ولا تقل كانوا حوالي 50 رجلا ولا كان المبلغ حوالي 30 دينارا، ذلك لأن الحوال والحول من ظروف المكان، فلا تستعمل هذا أو لا يستعمل هذا الاستعمال، وإنما يقال قعد حول فلان وحواليه، أي في الجهات المحيطة به. ومنه جاء في حديث الاستسقاء أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم حوالينا ولا علينا. بارك الله فيك ونفع بك مستمعتنا الكريمة.

قال الخليل بن أحمد: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، فذلك يوم فائدتي وغنيمتي، ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فذلك يوم أجري، ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم درسي، ويوم أخرج فألقى فيه من هو دوني وهو يرى أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. بهذه القولة الحكيمة المعبرة استهل المستمع عبد اللطيف الحق

أورد معاني ودلالات مجموعة من الأسماء كالتالي: آمنة تعني المطمئنة الساكنة الفؤاد، حليمة الصبورة المتأنية المتحملة، خديجة المولودة قبل أوان وضعها وتحيا، فاطمة التي فطم عنها ولدها، بثينة الحسناء الناعمة الرقيقة، زينب حسنة المنظر طيبة الرائحة، وأدرج أيضا صفية المختارة الخالصة من كل عيب، لمياء ذات الشفتين فيها سمرة حسنة، زهراء المضيء المتلألئ المشرقة الوجه، كلثوم ممتلئة لحم الخدين والوجه، خولة الحسناء المتخايلة بجمالها، وختم باسم هند ويعني الكريمة التي تعادل 100 من الإبل.

وختم الأخ الحافظ مساهمته بطرفة هي من لطائف اللغة العربية. يقول أو تقول هذه الطرفة: أراد مدرس اللغة العربية أن يتزوج، فسأله أصدقاؤه ما صفات الزوجة التي تتمناها، فأجاب بحكم أنه مدرس اللغة العربية: أريدها مرفوعة الهامة، منصوبة القامة، مجرورة الثوب، مجردة عن العيب، مربوطة الشفتين، مبسوطة الكفين، مؤنثة تتقن أسلوب الإغراء، وتطيع فعل الأمر بلا استثناء، وتجيب النداء، وتفهم بالإشارة من غير عبارة، لا تعرف الجملة الاعتراضية ولا أفعال الظن، وليس في قاموسها لا ولم ولن، ضميرها متصل بضميري، منفصل عن غيري، إذا طلبت فغير جازمة، من كل علة سالمة، إذا رأيتها سبحلت أي قالت سبحان الله، وإن غابت عني حوقلت أي قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، تجاملني بالكناية والتصريح، فعلها تام صحيح، لا تنازعني في عمل الفاعل على الإطلاق، قولي عندها معلوم لازم بلا طلاق، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها فممنوع من الصرف.

وتوصل البرنامج من المستمع عبد الإله الصافي من الجرجرات بإقليم أوسرد بباقة منوعة من المساهمات، هذا غيض من فيضها. الفرق بين النفاق والرياء: النفاق إظهار الإيمان مع إسرار الكفر، ولا يسمى الإنسان منافقا إلا في هذه الحالة، فإذا أظهر شيئا وأسر شيئا غير الكفر فلا يسمى منافقا. أما الرياء فيعني إظهار جميل الفعل رغبة في

ثناء الناس لا في ثواب الله تعالى. فالرياء ليس من النفاق في شيء، وإن أطلق أحدهما على الآخر فهو تشبيه، والأصل ما قلناه. طبعا هذا مستقى من كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، طبعا بتصرف.

الجمع ما دل على أكثر من اثنين وله مفرد من لفظه ومعناه كأن نقول رجل رجال. أما اسم الجمع فهو ما دل على الجماعة وليس له مفرد من لفظه كرهط قوم قبيلة إلى آخره. أما اسم الجنس الجمعي فهو ما يفرق بينه وبين واحده أو ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء كأن نقول ورد وورد وكلمات أخرى تسير في اسم الجنس الجمعي. وختم بمفهوم جمع الجمع ومثاله صواحب وصواحبات وذنوب وذنوبات.

وختم مشاركته النوعية المنوعة بمجموعة شعرية حكمية هذه مقاطع منها. يقول الشاعر محمد العزيز: ومن يشأ الحياة بلا اعوجاج ستكثر فوق صلعته المطارق، تراقبه جموع الناس دوما، تزان فعاله والكل طارق، ويرتاح الذي يهوى انحرافا، ومن تلقاه في التقصير غارق، يؤاخذ من له نهج قويم، ويترك كل منحرف ومارق. ومن يشأ الحياة بلا اعوجاج ستكثر فوق صلعته المطارق.

وقال الشاعر باللفر الجمال: خدمت أشجارا وقد أثمرت، وقد خدمت الناس كم أنكرت، ربيت كلبا تائها صانني، وخانني القريب إن أعسرت، ما أصعب الأحباب إن أنكروا، ما أصعب الحياة إن أدبرت.

وقال الشاعر إبراهيم حمدان: تركت ظنون الناس عني ورأيهم، فقد كان يكفيني صحيح ظنوني، وأعرف من نفسي الذي يجهلونه، وأفهم ذاتي في جميع شؤوني، ولا أرقب التقدير في عين ناقص إذا كان قدري كاملا في عيوني.

البارودي يا دار جئتك والأحباب قد رحلوا فلا جليس ولا صوت ولا مقل أمشي وأسأل والجدران تسمعني وهل يجيب إذا ناديته الطلل يا راحلين وفي عيني منزلهم لا لن تغيبوا إلى أن يحضر الأجل يا من رحلتم ولم ترحل مودتكم ما زال يسكن في أعماقنا الأمل.

أرفع إلى عنايتي الأسماع الطيبة لكل اللواتي والذين انضموا إلينا اللحظة أثيريا أنكم في الاستماع لمساهمات أوفياء برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير راديو إذاعة الدخلة بأقصى ربوع أقاليم جنوب المملكة المغربية. والآن سيداتي سادتي نواصل تقديم مساهمات المستمعين لنتوقف عند مساهمة المستمع رضا البهيلي من باب الصحراء قلميم مما تضمنته ما يلي. من الأسماء الدقيقة للأطعمة في اللغة العربية القرى ويقال لطعام الضيف، التحفة طعام الزائر، الخرس طعام الولادة، العقيقة الطعام عند حلق شعر المولود، العذيرة الطعام عند ختان المولود، النقيعة طعام القادم من السفر، الوكيرة الطعام عند الفراغ من البناء، المأدبة طعام الدعوة، الوليمة طعام العرس، والوضيمة طعام المأتم.

يقول البعض خطأ برد قارس بالصاد، والصواب برد قارس بسين. والسبب أن كلمة قارس بالصاد مشتقة من الفعل قرص، يقال قرص لحمه أي قبض عليه ولواه بأصبعيه بشدة فآلم. فعندما تقول أو نقول برد قارص بالصاد وليس بالسين يكون المعنى غير مضبوط. أما الصواب هو كلمة قارس بالسين فنقول برد قارس لأنها مشتقة من القرص وهو البرد الشديد.

هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن هناك ثلاثة أنواع من ترتيب الحروف العربية؟ الترتيب الأبجدي وهو الأقدم، حيث تم تقسيم الحروف إلى حروف سامية 22 حرفا وحروف عربية 6 حروف وهي المعروفة أبجد هوز. وهناك الترتيب الهجائي وهو من وضع اللغوي نصر بن عاصم، وهو ترتيب مبني على المشابهة بين الحروف في الشكل والرسم والتقابل بين الإعجام والنقط، كأن نجمع الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الذال، السين، الشين إلى آخره. وهناك ثالثا الترتيب الصوتي، وقد وضعه الخليل بن أحمد، حيث بنى الترتيب على مخارج الحروف في جهاز النطق، فكان الحرف الأول هو العين لأنه من أقصى الحلق.

ومن لطائف وظرائف اللغة العربية ختم بفقرة بعنوان أقوى حادثة تنمر في التاريخ، تقول وهي تندرج في غرض الهجاء: يصف الشاعر ابن الرومي حجم أنف ابن حرب قائلا: لك أنف يا ابن حرب أنفت منه الأنوف، أنت في القدس تصلي وهو في البيت.

إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية، على أمل أن نكون قد أضأنا جانبا من جوانب لغتنا الجميلة، وفتحنا نافذة جديدة على دلالاتها الثرة ومعانيها الغنية. نشكر لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة ونبل المرافقة، ونجدد دعوتنا لكم تفضلا إلى مواصلة التفاعل وإغناء البرنامج بمشاركاتكم وتساؤلاتكم، فبكم يزدهر المحتوى وبعطائكم تستمر الإشراقات، لأن برنامج إشراقات لغوية هو منكم وإليكم وبكم ومعكم ولأجلكم. نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الرحمن، على موعد مع كلمة أعمق معنى وأصفى بيانا وإشراقة لغوية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أوقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة

فادت من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بير قندوز. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة مواضيع الثقافة الحسانية. أكيد العديد من شبابنا وشاباتنا يعرفوا الفصول ديال السنة، فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء، ولكن هذه فرصة باش أن شبابنا أيضا يعرفوا هذه الفصول بأسماءها الحسانية، لأن ما شاء الله اللسان المحلي الحساني لسان غني، والثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. هذا علاه أنا جد سعيد اليوم أنه يحضر معي مشكورا كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل الصعيدي محمد الحسن والحاتم. سي أهل الصعيدي مرحبا بك.
3: مرحبا أحمد. مرحبا.
2: طيب، شرت في البداية أن الثقافة الحسانية ما شاء الله غنية، فيها مصطلحات، فيها أسماء. نبغيو في هذه الحلقة نركز فقط على الفصول ديال السنة، أشن هي بالحسانية، باش أنك تفصل لنا في هذه الفصول. سي أهل الصعيدي،
3: سؤال مهم جدا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم وأشكر المستمعين.
2: مرحبا.
3: البرامج على الدوام، لأن الحمد لله إذاعة الداخل من أحسن الإذاعات الحمد لله.
2: مرحبا.
3: الحقيقة من خلق مولانا تبارك وتعالى الفلك،
2: نعم،
3: خلق السماء والتراب والبحر باش يخلقوا الأحياء، وكان اللي ما يخلق البحر ما يخلق إنسان ولا حيوان ولا شجر. البحار تفيض، تطلع يعني البخار، البخار يكون مطر وتمطر على البلاد، وينبت منها الأعشاب، والأعشاب ينبت كل الحيوانات، والإنسان يعيش إلا بالحيوانات. زين، الفصول هنا نبدأ بفصل الربيع.
2: أش نقلوا بالحسانية؟
3: فصل الربيع تفسكي، واللي والكلمة أصلها اطفو واسكي، يجيك اليوم نهار زين ومولانا، ويجيك الصبح نهار ما في من شاف.
2: هذا فصل الربيع اللي يعتبر الربيع أمير الفصول أصلاً.
3: هذا الفصل هو قلنا فصل تفسكي، وشهرته معروفين والمنازل معروفة. شهرته الأول من فبراير، وفبراير وهو الشهر الكابس أو السنة الكابسة. الكابس فبراير سنة 28، الشهر الأمريكي اللي مرك فيه رئيسه 29 يوم. هذا جاي
2: يعني كل أربع سنوات.
3: كل أربع سنوات.
2: نعم.
3: هذا هو فبراير. يسلبوا مارس ويسلب ذاك بريد، وكلهم مسمى اصلا ما نعرف قاعد كل اسماء اللي يقولهم يقيين النيسان والنيسان
2: يعني في الشرق يستعملوا هذيك كلمات شباط
3: فوالا. هيه ذوك فبراير قلنا مارس وبريد، هذا الشرف ثلاثة فيهم هذو اللي ينعدوا المنازل، والمنازل هي النجمة تطلع ما بين هي وصاحبتها يعني 13 يوم و 12.
2: نعم.
3: تيفسكي عند السعودات أربعة، السعودات أربعة، السعد الأول والسعد الناير والسعد الدوية والسعد الأخبي، والفروغات اثنين، زادهم نجمين

0: سالبين يطلعوا عاقب سعودات لك ستة وبطن الحوت والتالي الجيمات التابعات كيف كرش الحوت هذا هو هذا مسكي
1: نعم
0: تخطاوا لفصل الصيف وهو أشد الفصول على أهل البوادي لشدة حرارته وأحرافه بعد المراعي من الأبار منازله اللي هو الصيف نطح والبطين والصري والدبران والهاقعة والهنعة والذراعة هذا الفصل عادة ما منين تعود التراب قاحلة والمرعى بعيد من المناهل اللي هم الأبار يقول شديد على أهل البوادي يقول لك الناس يوردوا بليلتين الله ثلاثة يمشي الحواني بكر اليوم ويبات في الطريق والنهار الثاني يظل يشرب الحاصي ويصدر عقاب النهار ويبادون الخيام والليلة الثالثة يروحوا لهم
1: وشنهي العلامات باش كيعرفوا بأن هذا الفصل ديال الصيف بدا عندهم شي علامات
0: الفصل الصيف مالو
1: باش يعرفوا واش عندهم شي علامات اللي كتبين الإنسان الصحراوي في البادية
0: زين
1: ديال الصيف
0: زين فصل الصيفي يوم يزن من مياهين يدخل المصيف وهذا عند الكبار يوم 17 مايو يدخل الصيف هذا هو علامته عندهم العلامة ايوه الصيف مايو وابريل مايو وابريل ويونيو ويوليو ياك ويوم 16 غشت يدخل الخريف
1: إذن الخريف يدخل في غشت
0: الخريف هو يعني اللي تال بالصيف الصيف يتلمو الخريف هو زمن الصعيب الربيع فهم ذاك وزنا جايين وقع المهم الصيف منازلو إذا مرقلنا السبعة ويدخل يوم 16 في مايو هذا هو الصيف
1: واش تلبو
0: الصيف لا يتلبو تتلبو الخريف وهو دخل الأمطار يشو السحايب ويشو كل شيء يمت الربيع وهو شهر الأمطار عادة ما ومنازله هي النظرة والطرف والصرف والخيرتان والعواء والسماك ولكل بلد نوعه من النباتات أحيانا ولا ننسى أيضا ما ننسى أن المطر إذا أتت به سنة غامرة شديدة المطر في وقت واحد تأتي الأرض بجميع النباتات
1: ما شاء الله
0: في الوقت الواحد
1: لأن أرض خصبة ما شاء الله
0: خصبة
1: نعم
0: وهي شربت كما ينبغي وإذا كان المطر عادي ينبت بعض النبات والبعض الآخر ما ينبت
1: لأن سبحان الله أهل الصعيدي الأرض عندها ذاكرة ديالها فاش كتكون السحاب متينة وما شاء الله كثيرة فالأرض كتحيا كتحمل دائما ديك البذور ديال جميع النباتات
0: سبحان الله العلماء أصلا يمثلوها عن هي لوم والم هو الماء
1: صحيح
0: والولد هو النبات الولد هو النبات خالق من دار عظيم اللي رحمها ما ينبت يقولوا عاقر
1: وتعرف بعض المناطق السياحه الصعيدي واكيد غادي تكون كثيره ما شاء الله تذكر غير بعضها فاش كتكون السحاب والارض مسحوبه شنو هي بعض الاماكن في باديه الصحراء ناخذ جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب اللي كيكون نبات وربيع وكتكون الأمور وكتمشي الناس وتلقى ذاك الجو ديال القرواح وتقيس القراير
0: زين حتى أجمل الأراضي عندنا هي أرض تيرس
1: أرض تيرس هذا عليها الفنانين والشعراء والأدباء
0: يشعروا ليها
1: تغنوا بها صحيح
0: والله والغير ذاك ما يشعروا ليه ظهرا لأنها أرض طلحهم ولا أنا طلحة جميلة من بسطة تشوف الجبل وتشوف الجبل من بينك معه 100 كيلو 100 عجيب وغريب ولو جميع النباتات اللي تقول طري تنبت تيرس خارج نوع تنبته ما ينبته النبات الثاني وهو أسكاف شجرة أسكاف قال له خلقها مولانا للجمال لأن الجمال خلقها مولانا من الملاح ولابن البلاريك منين تعود توكل الربيع العادي جبرنا عالم يكساع ولا ما هون جاونا من أوروبا قالوا لنا عن البل من تعطوا كل ربيع العادي من كل اللي ترى من لبن البل فيها تقريبا يبوي عندي عنه 25% منه
1: الملوحة
0: الملح قال هذا النصراني عن شك قال شك عن اللي ترى

0: ديال الدرومادير اللي هو البلبريت واحد فيه 25% سيل اللي يقولوا
1: 25% ديال المنتج
0: من ذيك الاملاح اللي توكل
1: صحيح
0: يبقى شي ثاني الدهون ملي في الربيع الربيع كامل في يد السب وهو اللي يخرج منه ذروه
1: ما شاء الله صحي
0: شتي
1: فوائدها ما شاء الله
0: ويخرج منه شحم الجوف وكذلك الغنم والبقر هذا كامل هذه النباتات جعلوا ما فيها الدهون لو كانت الماء فيها الدهون شحمها والدواب بقى معروف
1: اذا هذا هو اللي يعطي الشم وبالخصوص الذروه ديال
0: السلم
1: نعم
0: المهم عن هذا قلنا هاي الارض اللي قلنا هي هي هي بتيرس وهي اجمل للاراضي اللي تلم القيمات بزاف
1: واي فصول كتكون الارض فيها رائعه جدا تكشف عن مفاتنها وجمالها هذا ارض تيرس
0: فصل ما بين فصل الشتاء بدايته اللي هو شهر 10 هذا 10 فهمت شهر 10 وشهر تقريبا 9 هذا اللي علينا ضريك شو تنبير هي دائما من تجي فيهم الامطار تتعود النباتات تغمر التراب النباتات تغطي يقول لك هذه البوادي الحرب لا تفرش تعود التراب حصي التراب مغطيته اغطي الاعشاب الرميع
1: ما شاء الله
0: الحرب يقول لك ولا تفرش دائما ينبت الطير ينبت الذنبان ينبت ابويا سمعتوا شلا يتبت عيد الطير والذنبان والمركبه والنسيل والدسمه صدريات حرام ولا عندك مغطس
1: للزيت هذا غطاء نباتي ما شاء الله
0: متنوع
1: صحيح وغني به
0: وله زهور ملي فيها بعض النباتات ملي لها رائحه رائعه كيف عندنا صدريات الاربعاء عندها القرطوبه رائحه من تشمها مع الدحميس
1: هذه نباتات عطريه هذه نباتات عطريه
0: هون يقولها الشهيبه يجروها عند القاوي يجروها عند السقاوي يجروها نفتين قال الشهيبه وحنا نقول القرطوبه رائحه تمتينه وتسوق طعمتها في اللبن
1: وفاش يوفى لهم اتاي شنو هي بعض النباتات اللي كيستعملوا فتاي
0: زين حتى والله تزوك النيت قال قربي عندي
1: له قال موجوده في ارتيرس كاين تزوك النيت تزوك النيت موجودة في أرضي
0: والله أشبع ربيعة قال تزوك النيت وبعض النبات الثاني اللي عيه وتيعليه له يا سربع مهم لا تزوك النيت عين تيعليه وتيعليه على اللبن مولي كثير ما تيعليه على اللبن
1: طيب باقي لنا مازال ما تكلمتي على فصل الشتاء
0: زين فصل الشتاء هو هي شدة البرد
1: وبالحسانية شين قال لهم
0: الشتاء لا الشتاء
1: الشتاء
0: فيها 40 ليلة وسطه ما تبقرب تجمد بيامة البرد والحيوان لا ودالو من أسكاه يجبروا
1: البرد وكيكون فيها القريسة
0: القريسة 40 ليلة حق وسطها 25 هي 90 يوم 25 سابق القريس و25
1: وعادة في هذا الفصل يكن الناس يسخنوا أجسامهم واش فيه أكلات اللي كيكون عليها إقبال أكثر من طرف البوادي والسكينة
0: يقولوا لك زين حتى يقولوا البوادي عن خالق النوعين التنواع يزيدوا في الشتاء وهم الحقة ديال البنت اللي عندها العمان من البنت والرماد بكرة النيران والبنت بعض من نوع من الناس تسمن فيه البنت نوع الناس عنده البنت بناته بأكتو يزيدوا
1: وبالنسبة للمنازل ديالها تفصل الشتاء
0: فناس الناس ديالها هما نوفمبر وديسمبر يناير نوفمبر وديسمبر يناير المنازل هذو بعض ياهو وبعض قاع الشهرة منازل هما القلب التنجوم الوسطاني منهم قداية والكلي كيفو والشولة ست نجوم كيف لاش قاتل بالحالة كينواش الناقة حق والنعايم والبلدة وإذناني آخران السنسي اسم موريك مهم عندها سبع منازل في الشتاء ودائما إلى عاد العام مشدود يكثر فيه الجرب في البن وهو ينقالوا
1: واش يدوه كانوا يدوه
0: زين حتى
1: البادية
0: الجرب نداوه بالسم ينخلط على الماء تنحك جرب الزايلة بزاف لين يقوم منه الدم حجرة وتنطلي به وإلى ما جبرنا ذاك نديره زيت الوتات المحروق زيت المحركات
1: يصلح فيه ينفع
0: يصلح فيه وإلى ما جبرنا ذاك

0: والكلي والشولة والنعايم والبلد ونجمين أخرين.
1: الله يجزيك، أكرمك الله بهذه المعلومات القيمة اللي أعطيتها للمستمعين، وبالخصوص الشباب والشابات من أولاد وناد المنطقة، لأن فعلا محتاجين الثقافة الحسانية الأصيلة في هذه الحلقة اللي خصصناها. مشكورا على الشروحات والإضاءات الضافية اللي قدمتي في هذه الحلقة اللي خصصناها الفصول السنة، وشنهي المنازل ديال كل فصل من الفصول. فباسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أهل صعيدي محمد الحسن والحاتم على كل ما تفضل به من معلومات قيمة في إطار الاهتمام بالثقافة الحسانية.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: قناة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر.

0: أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي. أجي تروح الكويس ديالتي.
2: أريد أحكي كسان.
1: يلا بسم الله.
2: فكرتينا الحاجة بديك الأغنية ديال

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضى عليك. تبارك الله على حامد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
9: رياض الوردة.
10: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
9: جمرة قاتية الصغير والكبير والول، أرفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
8: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
10: إخراج أنور الجندي. الحلقة الخامسة.

0: اش جاكش؟ اش جاكش يومو ياك لاباس؟
1: والله يعطيك الغمة، تنقص عليا من ديك السلسلة وانا غادي نفرش بها.
0: صافي صافي صافي، ها هي غادي نطفيوها كاع.
1: لطيف لطيف، مالنا على هاد الصداع؟ اش هاد الحماق؟ الموسيقى مطلوقة على جهدها وانت ناعس، ما انت شي في هاد العالم؟ مالك؟ ضاربين لك البنج؟
0: انا ما سمعت والو امي، ياك لقيتيني ناعس.
1: وبزاف على النعاس، مالك؟ كنت ميت؟ السجالة حدا ودنك والموسيقى فرع علينا الراس وانت ما سمعتيهاش؟
0: ما سمعت والو، راه قلنا لك كنا ناعسين.
1: وتنعس ما تنوضي ان شاء الله، وتقعد من الفراش وطوي عليا داك الغطا وحل الشرجم يتفوه البيت وانزل الا بغيتي تخنجر. خرج درك عليا وجهك، يلا تقعد.
0: ايوا انا بلاتي بلا غير وحده وحده الوالده مالنا. واه نهلي عليا شويه الصباح هذا.
1: صباح عندك هذا انت الصباح؟ انا تجمع راسك، راه زوج النهار هادي، فين عمرك انت بعدا شفتي الصباح ولا حتى طلوع الشمس عرفتي كيف داير؟
0: صافي صافي صافي صافي، غير سيري سيري هاني تابعك. واه حتى اللي بغيت تكا ما تخليوه.
1: انت بعد المرات كتلاقي النهار مع الليل ومازال كتهضر على التكيه والشخير والعكز والبخل ومثل القلب. لو كان داروا شي مباراه في النعاس كنت ديتي البطوله.
0: راه قلنا لك صافي صافي يا الوالده، ياك فقنا طفينا المسجله، واش باقي بغيتي عندي؟ مالك غير صبحه هزه شوكتك؟ اش درت لك؟
1: اش درتي؟ لا اش هو منك انت ديما داير على طول دوام زله تابعه الاخرى. انت ومن مشيتي للفيرما داك النهار؟ ها
0: مشيت انا وصاحبي سوي هات المكانه. شنو فيها؟
1: مشيتي وقاعد كتوزع لي في الدجاج تما، داير ليهم الضيافه.
0: طيبات لينا الخدامه مرات علي دجاجه حدا ما فتنا.
1: ايوا اليوم دجاجه وغدا كبش وبعدو بقره. واش انا ديك الفيرما دايرها لك انت وصحابك ولا كيفاش؟
0: هذا شحال كتبالغي الوالده، اش دانا لشي كبش ولا بقر؟ مالي عندي العرس
1: وقولها لراسك.
0: دجاجه وحده بلديه من دوك الصغار كاع ما شبعتنا، كملنا غدانا غير بالفرماج والسردين. واه اللي سمع الضيافه يقول ذبحنا طور، وبعدا البيعه اللي وصلوا الخبر موجودين. شكون خبرك انت بهذا الشيء؟
1: ماشي شغلك. وهذا البورتابل ديال من؟
0: غادي نشوف. ايوا هذا بورتابل.
1: ايوا راه عرفت البورتابل ديال من.
0: إيه ما غادي يكون غير ديال رانيا بنت جارتنا الشومه، نساتو تما.
1: كيفاش؟ على حتى رانيا بالسلامه مشات معاكم؟
0: ايوا لا شكون اللي قاد لنا الطبله وصايب الشلاضه وست التبصل وغسل الماعن من بعد الماكله من غيرها؟ لا اسحبك هي سهله.
1: اويلي اويلي استغفر الله العظيم، واش نهز شي عمود المهرز نعطيك به للراس؟ مازال كتقولها بوجهك حمر. اسمع هشام، عرفتي من اليوم الى باقي هذيك رانيا حطات رجليها في الفيرما غادي يكون لي معاك سوق كبير. اعطيها باتساع وخلينا في التقر مع الجيران.
0: خليها في التقر، واش كاين اللي عباد الله اللي كيخلي التقر ولا كيعطي التقر لقلبو؟
2: ايوا كيف بقيتي شويه بنتي ليلى؟ قالت لي امك غيتا التحاليل بخصوص الحمل طلعوا مزيانين.
3: ها الحمد لله عمي، في الحقيقه كنت خايفه، ساعة ربي دارت ولد الخير.
2: اللهم لك الحمد. اش خبر السي فريد؟ وشحال هادي ما شفتو؟
3: لا غير مشغول شويه، ودابا الخدمه كثيره عندهم في الوكاله السياحيه هاد الايامات. حتى الغدا مسكين كيقضي غير باش ما كان في الزنقه.
2: ياك ايوا لالا الله يعاونو ويفكوا حيلك حتى انتي ويرزقك الله شي مولود تسعدي وتفرحي به.
3: امين عمي امين.
2: انا بنتي جيت نشوف الوالده ديالك، ساعة قالت لي الخدامه بلي خرجت.
3: عاد لقيتيها خرجت؟ اجي نوجد لك شي براد داتاي بيد ما نجي.
2: لا ما عندك علاش تشقي راسك، جيت غير نخبرها بلي البير في الفيرما راه كملت الحفير ديالو.
3: ايه
2: والموتور راه ركبناه والما الحمد لله طلع نقي صافي وبكثره.
3: ايه دابا الما بالسلامه موجود.
2: هو موجود من شحال هادي، كان غير الحفير ديال البير يزيد يغرق واحد الخمسة ولا ستة المتر ويصوبوا له الجعب منين يدوز الماء. هذا ما كان.
3: واخا الى رجعت راه نقولها ليها، وانت الى عندك شي وقيت عاود بانا عمي. واخا
2: ان شاء الله يا بنتي.
3: عمي قاسم، بغيت نقول لك على ذكر الفيرما واحد الفكره ديال شي موضوع. ماشي موضوع انما هو مشروع، فهمتي؟ اقترحوا راجلي فريد الا كان ممكن تناقشوا فيه جميع، كنظن غادي يعجبك عمي بزاف.
2: المشروع بحالهاش.
3: ايوا انت عمي دابا مزروب، خليك حتى المره اخرى.
2: ياك ايوا، لالا مادام قلتي لي غادي يعجبني نسمع الفكره دابا من عندك ومن بعد نناقشوه جميع. يلا بسم الله تكلمي.
1: شفتك اليوم دخلتي بكري، طلع لك السهران في راسك.
4: جيت نبدل حوايجي.
1: تبدل حوايجك؟
4: اه نبدل حوايجي. حوايجي هادو اللي لابس بغيت نبدلهم بحوايج اخرين.
1: اه بدلهم اخويا ولا قعد، انا غير سولتك.
4: حتى انا اختي غير جاوبتك، كون ما سولتيني ما نجاوبك، كون ما هضرتي معايا لو كان راني ساكت. الناس زمان قالوا السكات حكمه.
1: اياه شفتك جاي سخون هاد الليله وتزادت فيك ضلعه. ياك ودي لاباس ما نخافوش.
4: انقصي شويه من الكلام وقولي فين هو داك الكوستيم الكحل، هو وقميشتو وكرافاتو.
1: حل عينيك، راه الكوستيم في الماريو ورا القميجه والكرافطه حداه، علاه فين رايح بالسلامه؟
4: خارج.
1: عرفناك اخي خارج، اللي ينقصد بخروجك
4: معروض لشي عرس.
1: العرس ديال من؟
4: ويلي ويلي، على ديال من؟ ديال السبوعه والفيوله والضبوعه. ديال من بغيتي يكون؟ ديال راجل من ايها الناس، انسان بشر بنادم مخلوق ادمي.
1: ايوا شفتك زايد نغيزه هاد الليله، علاه اللي بغى يمشي للعرس كيمشي مكشر ومغبر ومعبس؟
4: شغلي هذاك.
1: ايوا بصحتك، رد الكوستيم الماريو، كاع بغينا نمشيو لهاد العرس، اما نمشيو بزوج ولا نجلسو بجوج ولا سير بدوك الحوايج اللي لابس وحنا سالينا. شكون؟ اه امي دخلي.
5: مساكم.
4: مس الخير لالا غيتا.
1: اجي لهنا، مازال ما كملنا كلامنا. كنتو كتكلموا، سمحوا لي. لا لا لا غير خليك امي. مالكم ياك لاباس؟
4: لا والو لالا غيتا، شي باس ما كاين، غير
1: غير كنا غادي نديروا لي الدين ويسمعونا الجيران.
4: لا عندك لالا غيتا، كنا غير كنتكلموا على هدى من الله بكل هدوء ولطافه. سمعتي شي غوات؟
1: ما سمعت والو.
4: ها باش تعرفي بنتك ديما ضلماني، قالت لك كنا غادي نخدموا لي الدين. شفتي خدمتي الدين؟
1: ايوا الا خدمتي هما ناشي في الخير السي جلال.
4: حاشا حاشا، ولا عمرني نخدمهم. بنتك سميره كنحترمها ونقدرها على راسي وعينيا، غير شويه هي في هذاك الاتجاه المعاكس.
1: ونعلو الشيطان وبركه من هاد الحكان والنقير، وديروا شويه عقلكم.
4: انا دايره والله شاهد عليا، الى عزيزه عليا، لا هي ولا انت يا لالا غيتا ولا اختها ليلى ولا سي هشام ولا جميع العائله بدون فرزيه. ولكن لالا غيتا العدو الكبير عنده هو انا، ما كتحملنيش.
1: ايوا ما كاين حتى شي سبب. لا سمحوا لي كاين.
4: الا كاين وريه لي. ها مامك حاضره، غير قبضه معايا العكس. الا على الخدمه العالم كله ما خدام، الا على السهران كلشي كيسهر، اما في حفله ولا في عرس. اللهم الا كانت هاد الحقره اللي حاقراني سببا حتى نسيت.
1: ايوا الرجال ما كتحقرش السي جلال.
4: قولي عليها لالا غيتا، قولي عليها.
1: مادام انا هنا عمر نسى بما يشعروا بالحقره.
4: زيدي زيدي قولي عليها لالا غيتا. الظلم هذا والله الا لا الظلم، الظلم بزاف عليا ما تحمل بزاف.
1: صافي وصافي بلا حلوف.
4: الله سبحانه ما كيبغيش الظلم.
1: صافي صافي طفيو هاد الغضب، رحنا تعطلنا. عم قاسم عارض علينا العشاء في دارو، لبسوا حوايجكم نكملوا هاد الموضوع من بعد. انا كنتسناكم.
3: ادوية الجراهمي قلبتي عليا الحلاسه فوق ظهري، ما حشمتيش.
4: شاف الله عم قاسم عارض علينا العشاء، اما داك العرس كنت غادي نمشي ليه بغيتي ولا كرهتي او بالكوستيم.

0: الشومة الله يهديك اعطيني فلوس الرسم نمشي نكمل ليه شغله.
1: انت كذاب ومنافق، الا ما جيتيني الصراحة وقلتي لي منين جاوك هاد العرمة ديال الفلوس ايماني حرام عليا لالويتي هم من عندي واخا تنطبق السمع الارض.
0: راني فسرت لك مالكي ما كتشقي شي، خذي منهم كاع شي 4000 ريال وردي لي الباقي.
1: 4000 غادي تاخذها انت وانا اللي غادي ناخذ الباقي لانك غادي تضيعهم اللهم فينا ولا في الزنقه مع الربيع ديالك.
0: يهديك الله يا الشومه.
1: يهديك الله هو انت، علاه كاين شي حد كيتخلص على شي خدمه مازال ما بداها وانت ياك غير تريسيان شغلك هو الضو. موالفك كتلبس البلوزه هذاك النهار لابس ليا مشيكم فيك مع راسك كانك خارج للبيرو غادي تخسرهم وتتبرع مع راسك. هادشي اللي كاين.
0: ايوا بغيتي الصراحه الشومه.
1: ايه تكلم الصدق حبيب الله.
0: انتي ديما كتهميني باللي كنخسر الفلوس ونهار ربحت ما عجبك حال، فهمتي؟
1: سر كلامك مزيان ما فهمت والو.
0: هادوك الفلوس اللي خديتي لي
1: مالهم؟
0: ربحتهم في جريد الخيل اللي ديما كنتي كتعطيني عليهم قتله.
1: كذاب.
0: الله يرضيني بصحتي ويعطيني
1: بركه. بركه تيقناك. ايوا قول هذيك الساعه حيت سولتك مناش خايف رزقك هذاك.
0: النماري اللي لقيتهم دخلوا لي في الديزورد وجاب الله هذيك البركه.
1: ايوا البركه ما كيديرها الله في القمر.
0: ايه مالك ودخلوا النماري في اللورد؟ كنت غادي نربح اكثر من داك الشيء اللي شفتي.
1: كتحسب غير اللي ربحتي وشحال وانت كتخسر قبل ما تربح؟ هي هي فين هو هذا الربح؟
0: دابا تشوفي هاد النوبه يا الشومه، الا نجبتهم في اللورد ديك الشيء اللي غادي ندير لك ما يعلم به غير الله.
1: اش غادي تدير ليا انت؟ الا عطاك الله الفلوس غادي تضربني بركله وتزوج وحده اخرى.
0: حاشا حاشا ولا يتمكن، على حنا قليل ما دوزنا شاركنا الطعام ودوزنا العشره وصبرنا على العصا والدق والتبربيق، ولكن انا مسامحك وانا نيت راسي قاصح. ايوا ردي لي دوك الفلوس والمسامح كاري.

أحييكم في الاستماع إلى الحلقة الخامسة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة أحمد الناجي، رشيد الحراق، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، عبد الكبير الرقاقنة، وإكرام البصري. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

وسلم السلمى على الهجر الذي على العهد الذي ارتفت عليه الأصابع.

الرضعت من ذكي زمزم رضعه لا حرمت يوما علي المراض.

وجدت حوض الحب حين أردت مر المياقتي طعمك العلقمي لا والذي بعد

ولم يخن غيب الصديق ولا كفعل المسلم. أحصيت 5 أشهر معدودة وثلاثة.

خط لسانه لقط خط لسانه فزاد معاه.

الحرب يرتد من صدر أحبابي.

Oh my God, I love this way now.

0: نخطأ في الشعار اللي ما نبغي
1: نخطأ في الشعار اللي هو الجيل
0: اللي ما

استترت بأمداح النبي ولم يشكر فضيحته.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. وأوضح المندوب الإقليمي للسياحة بجهة الداخلة وادي الذهب محمد سباعي أن هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة يروم تثمين الكفاءات المهنية العاملة بالقطاع السياحي من خلال منحها شهادات تعترف بما راكمته من خبرات وتجارب ميدانية.

0: نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل التابعة لجامعة ابن زور حفل تسليم شهادات التخرج للفوج السادس من طلبتها برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وجرى الاحتفاء ب 141 خريجا منهم عدد من الطلبة الأجانب المنحدرين من بلدان إفريقيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة. وفي هذا السياق أكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة عزيز سير في تصريح للصحافة إن المؤسسة ما فتئت منذ إحداثها قبل 10 سنوات تعمل على مواكبة التنمية بجهة الداخلة وادي الذئب من خلال إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على المساهمة بفعالية في مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والأقاليم الجنوبية عموما. أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالداخلة دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، واستفاد من هذه الدورة التي نظمت بصيغة تجمع بين التكوين الحضوري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش أهمية الشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ برامج تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع محاربة الأمية.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: That's a mate, the shop. That's a mate, the shop. وفي ليلة هون مصرح
1: أتنيت بالشوف ليلة هون مصرح
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدح دح
1: طيب.

الغيوب اللسين الجام

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
2: حديث المجلس العلمي.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنقمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال، من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. الصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم. يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائض فردت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم:

0: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أي كثير على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجذ، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة. فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة من
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: لني المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية، أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم في وقتها وجماعتها، فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقائنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء، وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من أدب البحر،
5: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تنكرا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالة كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أضيف لما تفضل به ممنونا المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
3: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
2: إذن قال في تسجيله سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

لأن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي، يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر المتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبع بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية

الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت، والحواجب كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي، ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية وتنصف

مع بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات بكل ما يحمله من جمال يبيد بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأملي أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدبي البحر، فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان، طرح الأخير على نفسه سؤالاً حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج. ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر. لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة. وطبعا يضيف، وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذاب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد سكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد سكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. البحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين، ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام
2: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الخامسة.
4: شوف يا جيهان، ما عندك علاش باقي تشوشي من جهة ولد عمك شاكيب؟ راه شرح لينا أنا وباك كل شيء.
5: وشنا هو هاد كل شيء؟
4: في الحقيقة أنا ما قنعنيش داكشي اللي قال، ولكن في نفس الوقت ما بينش على شي تهرب أو شي رفض بالنسبة لزواجكم.
5: وشنا هو المبرر بالنسبة لغيابه؟ ها؟ علاش ما بقى كيزورنا باستمرار؟ ماله؟ ماله شد رجليه من المجي عندنا؟
4: إيوا راكي شفتيه، جا وعاون باك في الكرامة اللي كانت في الضريح.
5: إيوا مشى فحاله وما سمعت منه حتى كلمة.
4: واش بغيتي يقول لك؟ راه كان مشغول.
5: ديما مشغول وغادي يبقى مشغول. عمر داك الشغل اللي كيديروا اللي انا ما فاهماش ما غادي يسالي ودابا تشوفي.
4: وما تكونيش جهنت انت يا عكسيه ومتشائمه، صبري وعرفي كيفاش تقبطي ليه الخاطر. واه انت باغيه وقيله يبقى متيتي من حداك؟
5: انت يا امي ما سمعتيش شنو قال لي داك النهار فاش تلاقينا غير صدفه؟
4: شنو قال لك؟
5: خليني وكان غير ساكته وصافي.
4: لا قولي ما تسكتيش، اشنو قال لك؟ لاله بالسلامه.
5: موضوع زواجنا لما تكلم فيه مع بابا، بابا حكاه ليك وبلغتيه ليا. بالنسبه لشاكي بغي مجرد مناقشه، ماشي زعما هو المعني بالامر.
4: وشكون لاله اللي معني بالامر؟
5: المهم ماشي هو، هو قال لك هذا الموضوع ديال الزواج دابا ما كيفكرش فيه، وحتى كاع يفكر فيه انا ماشي هي الانسانه المناسبه ليه. فهمتي دابا؟
4: مزيان ليه لا يحييه، غادي يلقى محسن منك. دابا انا غادي نفرقع الدلاحه واللي بغى ما يكون يكون. إلا هو بغي يضحك علينا، راه كاين مليون شاكيب ما حسن منه موجودين.

0: كيف جاك هذا المطعم؟ ها؟
1: هائل معتبر، ولكن ظهر لي هنا الماكلة بطقع النيف.
0: إيوا اليوم السبت، مرة واحدة في الأسبوع غدا محترم خارج الدار ما فيها بس، وعلى قبلك لالا سلوى حتى حاجة ما غالية.
1: شكرا عزيز، كنعرف اهتمامك بيا اش كيصبا، وما غادي تلقاني حتى أنا غير زوجة مطيعة تفتخر بها.
0: كنت غادي نعرض على شكيب حتى هو بمناسبة خطوبتنا، ولكن اعتذر عنده شي شغل.
1: ويلي يا عزيز، كيفاش اعتذر؟ نادية غادي يبقى فيها الحال.
0: على انتي عرضتي على نادية؟
1: معلوم، ياك وصيتك بغيتهم باش يتلاقاو ونصلحوا خواطرهم، ما يبقاش بيناتهم شي سوء تفاهم. البنت راه بغى يخرج لها عقلها من ناحية التصرف ديالو معاها.
0: علاش وقع بيناتهم؟
1: وقع مشكل كبير عزيز، هو موعدها بالزواج عامين هادي، ودابا عاد بانت ليه واحد بنت عمو.
0: بنت عمو؟ شكون هاد بنت عمو؟ انا عمرو ما حكى لي عليها.
1: ايوا قلتها لنادية وشرحت ليها بلي هاد الموضوع عمرو ما كان في راسنا، لا يسحابها احنا مخبين عليها.
0: مسخوط هذا، ما عرفت مالو تغير بهذا الشكل. انا ما نكذبش عليك سلوى، انا واخا صديق من زمان ما بقيت كنفهم في تصرفاته والو.
1: وما كتعرفش انت هاد بنت عمو سميتها جيهان؟
0: ابدا، ولا عمرو ذكر قدامي هاد الاسم.
1: ايوا نادية راه بغات تحمق مسكينه، كتشكي وكتبكي، حتى الخدمه البارح كاع ما جات ليها. قلت مع راسي باش نفوجوا عليها شويه، عرضت عليها اليوم باش نفضيو هاد الموضوع ديالها مع شاكيب، ما بقى لها والو توقف علينا. اش غادي نقول ليها الا جات؟
0: اش بغينا نقولوا ليها؟ راه المشكل كبار من هاد الشيء اللي حكيتي.
1: ديال اش المشكل؟
0: ما عرفت انا التخربيق ديالو فين غادي يوصلوا. هاد الشيء راه مجهد وفوق الوصف.
1: عزيز وضح كلامك عافاك.
0: وعديني يا سلوى، وعديني بعدا ان كلامنا يبقى حد هنا، وسرنا يبقى بيناتنا، وانا غادي نحكي لك كل شيء.
1: هي ما عندكش دابا فيا الثقه.
0: لا لا لا سلوى، ماشي مساله ثقه، انا ثيق فيك، غير الامر راه في غايه الخطوره.
1: ايوا سربي، تكلم قبل ما تجي ناديه.
0: شاكي بلالا راه تعلق بشي وحده، وغادي يطيح معها بشي مصيبه اللي ما ينفع معها ندم. انا حضرته، ولكن هو راسه قصح، تلفاته دوخاته، وما بقى عنده غرض لا بنادية ولا بهاد جيهان بنت عمو اللي قلتي لي عليها.
1: اش كتقول عزيز؟ هاد الشي كله عرفتيهم خبي عليا.
0: لا لا، انا كان كيسحب لي في الاول، انا السيد غير كيتفلى، ولكن ملي تيقنت هنا خبرتك.
1: وشكون هاد المباركه المسعوده بالسلامه؟
0: لله سلوى ولا ما خليني ساكت. بركه
1: دخلت عليك بالله الا ما حكي لي.
0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اش غادي نقول لك؟ كارثه. المراه الله يكون في العون سعايا.
1: سعايا؟ كيف زعما كتسعى؟
0: هي كنا كنسعاو الله، شافها كتسعى في باب الروضه، قال لك منها يخلق، ما عنده حتى شغل من غيرها.
1: ويلي ويلي ويلي، استغفر الله العظيم، علاش وها؟

0: هذه اللي تعطلت يعني من الله عملها، مساعدي فاتح الموعد. حتى أنا تعرف مع راسي كنت على الأقل نقبض من عندها التليفون. أويلي شان خربق سيدة ما فحلهاش وحاش وش عندها قاعد التليفون. ها أش كنشوف؟ ويلي هي ما يمكنش. لا هي هاي هاي هاي هاي لا لبسة لبسة أمشيت اللبسة البيضاء ما بقاتش قابطة حق الله. وين شنو هاد المفاجأة زعما؟
1: صباح الخير راسي. اسمح لي راه البارح ما سولتكش على سميتك.
0: شكيب صباح النور تفضلي طلعي.
1: بسم الله.

0: هذه هي الحومه فين ساكن على المشاكل. هنا نتسنى هذا بنت عمو جيهان حتى تبان، نشوف هذا الكذوب ديالو واش كذوب نيت ولا حقيقه. الو سلوى،
1: فينك اختي؟ خليتينا كنتسناو بالغدا.
0: غير سامحيني اختي سلوى، انا مستعده نخلص الحق من بعد.
1: كيفاش انا فين انت دابا؟
0: انا غير مع همي، قطعي قطعي حتى نعاود نعيط لك. جيهان جيهان
2: ناديا، صدفه عجيبه هذه.
0: عرفتي شحال وانا كنتظر هذا اللقاء ديالك.
2: تفضلي مرحبا بك، اجي معايا للدار ونتغداو جميع.
0: شكرا، عرض عليا واحد صاحبتي عاد دابا اتصلت بيا. قولي لي يا جيهان، امسالي واحد 10 ديال الدقائق، بغيت نهضر معك.
2: اجي معايا للدار قريبه وهضري معايا على خاطرك.
0: لا جيهان، الا سمحتي الموضوع شخصي، من الاحسن نكون انا وياك بوحدنا.
2: وفين غادي نمشيو؟
0: ندخلوا لهاد القهوه اللي قبلتنا، نشرح لك علاش ونمشي بحالك.
2: اسمحي لي انا ما كندخلش للقهاوي، اجي نطلعوا للطوموبيل عندي حسن. ملي ما بغيتيش تمشي معايا للدار.
0: حتى هذه فكره،
2: اجي نقطعوا الشارع، الطوموبيل ها هي قريبه.
0: عندك جيهان، ما تقطعيش السياره جايه.

0: أجي أزيد نعرفك على الفيلا.
1: إيه؟
0: هنا المطبخ كيطل على الجردة، وهذا الصالون.
1: إيوا هاد شي مبني على الطراز رفيع.
0: بغيتي تقولي شكل أوروبي.
1: الجردة كتفتن تبارك الله، غير شي برادات في العشية ويخدر بنادم عينيه.
0: وعلاش ما تقولي شي عشاء مبرع مشغل يديك، ويستمتع الإنسان بالنسيم الليل والسكينة والهدوء. زيدي أجي معايا. هذا صالون آخر، وهذا الدروج لكي يديو الطبقة الثانية. نفس هاد الشي اللي شفتي هنا بحالو كي الفوق.
1: فيلا كتهبل في الحقيقة، هذه خاصها جيج الخدامة.
0: في الحقيقة حتى أنا ملي كنكون هنا كنكتب كنحس براسي في دنيا أخرى، لكن مع الوحدانية وما كيجي عندي حد كنحس بالضيق والغربة.
1: وشنو كتكتب؟
0: أنا كاتب.
1: عندك شي مكتبة فين كتخدم وكتبيع فيها الكتوبة؟
0: لا ما عنديش، أنا كاتب كنكتب القصص.
1: ولكن باش كتعيش؟
0: الحمد لله عندي اللي يكفيني باش نعيش، ونعيش معايا ناس أخرين، والديا وردت منهم الخير الكثير.
1: هذا هو المهم.
0: زيدي. وهذا بيت الناس، فيه حمام الداخل، تخلي تشوفي.
1: لا لا صافي، رانا كنشوف من هنا. قول لي سي شاكيب، الخدمة اللي غادي نخدم واش فيها الشغل والطياب؟
0: اللي قديتي عليها عمليها، واللي صعبت عليك نجيب اللي يعاونك. تصرفي كأنك مولات الدار.

0: أمينة الحجة أفين كان حجة
1: آني آني أش كاين؟
0: إوا تلقينا خلاص فين هو هاد الغدا فين؟
1: موجود غير نوض
0: فين بغيتي نوض؟
1: أجي للكوزينة تما نتغدى أنا وياك
0: وعلى فين مشات سلوى؟
1: خرجات هي وعزيزي يتغداو على برا كي شتي يا سيدي عرضت على أصدقاء ديالها بمناسبة خطوبتها
0: إوا الله يهديها مالها ما جابتهم شي الليلة تيساع كاين والخير موجود واه أجي وأنا قاع ما فراسي هادشي
1: إوا ها هي فراسك دابا
0: حتى لدابا ياك ديما كنقول لك انا اخر من يعلم ياك
1: انا مزاوقة فيك الطيب بلا نقير تاني هادي راه ما فيها والو تكون فراسك ولا ما تكون بحال
0: لا لا لا خاصها تكون فراسي على انا ماشي بنتي هذيك ولا
1: عرفناها بنتك ومن بعد راه كبرات ولات مسؤوله على راسها انا دابا نضط تلقني الا بغيتي تغدى
0: الحاجة شوف شتي تمشي كاع تولد ولادها انا سلوى بالنسبه ليا باقي مسؤول عليها اللهم إلا أنت ما عندك فيها غرض هذا شكل آخر
1: يا سيدي سمعناك يا سمح لينا ونتغدى وخلينا نجمعوا الكوزينة دغيا
0: أنا بغيت غير نعرف علاش كتخبيو عليا الخبارات عباد الله علاش كتخبيو عليا الخبارات علاش
1: الحصين رغدك في الكوزينة إلا جاك الجوع نمشي وكان نشرب شي فانيدة الراس أنا راسي راه بغيت تفرقع
0: الحاجة جيبي لي عفاك معك شي وحيدة
1: ويلي إيش كنشم ويلي ريحه الحراق بطاطا فريت تحرقات
0: يا كالحاج الله
2: كنتم في الاستماع الى الحلقه الخامسه من المسلسل الاجتماعي خير وسلام شارك في هذه الحلقه ناريه صادق عبد اللطيف هلال سناء محي الدين نزهة الردراجي أحمد الناجي نجاة الخطيب فضيلة بن موسى إكرام البصري جمال بن شيبة موسيقى الجنيريك محمد تاسفي هندسة الصوت فاطمة لتيمي مونتاج ومكساج حميد زيان ساعد في الإخراج عبد المسناوي خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي إخراج الهشمي بن عمرو
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM

لو أني أعرف قدر نفسي ما كنت بدأت.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراج

إشراقات لغوية على أمواج إذاعات المملكة المغربية في الداخل هذا المنبر الإعلامي المسموع الذي نبتغي من خلاله الإسهام في تنمية رصيدكم المعجمي والوقوف المتأمل عند معاني الكلمات ودلالات الصفات استجلاء لخفايا لغة الضاد وإبرازا لما تختزنه اللغة العربية من دقة في التعبير وثراء في البيان. ونخصص بين الفينة والأخرى ركنا للتصويبات اللغوية تقويما للسان وتصويبا للمسار وإيمانا بأن سلامة اللغة أساس صفاء المعنى ورقي الخطاب. وإذ نفتح هذا الفضاء اللغوي والمنتدى المعرفي فإننا ندعوكم أحبتنا المستمعين الكرام الأماجد إلى الإكثار من مشاركاتكم وإسهاماتكم، إذ إن قيمة هذا البرنامج ومحتواه إنما تستمد من نبل كرمكم ومن عطائكم الذي يمنحه الحياة ويزيده إشراقا وتألقا توهجا وابتهاجا.

الحياة كالصدى، ما ترسله يعود إليك. قلل كلامك تأمن ملامك وتكبر مقامك. هذا بعض مما تضمنه محتوى المستمعة هيفاء صابر، وهي من بور سعيد بمصر، مساهمة بنماذج من التصويبات اللغوية. هذا بعض منها.

إذن تحت عنوان قل ولا تقل، شاركت المستمعة هيفاء بهذه المعلومات. قل كانوا نحو من 50 رجلا، وزهاء 50 رجلا، وقرابة 50 رجلا، وكان المبلغ نحو من 30 دينارا. ولا تقل كانوا حوالي 50 رجلا، ولا كان المبلغ حوالي 30 دينارا. ذلك لأن الحوال والحول من ظروف المكان، فلا تستعمل هذا أو لا يستعمل هذا الاستعمال، وإنما يقال قعد حول فلان وحواليه، أي في الجهات المحيطة به. ومنه جاء في حديث الاستسقاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا. بارك الله فيك ونفع بك مستمعتنا الكريمة.

قال الخليل بن أحمد: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، فذلك يوم فائدتي وغنيمتي، ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فذلك يوم أجري، ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم درسي، ويوم أخرج

فألقى فيه من هو دوني وهو يرى أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. بهذه القولة الحكيمة المعبرة استهل المستمع عبد اللطيف الحافظي من الدخلة مساهمته وختمها بدلالات بعض الصفات يقول فيها:

أورد معاني ودلالات مجموعة من الأسماء كالتالي: آمنة تعني المطمئنة الساكنة الفؤاد، حليمة الصبورة المتأنية المتحملة، خديجة المولودة قبل أوان وضعها وتحيا، فاطمة التي فطم عنها ولدها، بثينة الحسناء الناعمة الرقيقة، زينب حسنة المنظر طيبة الرائحة، وأدرج أيضا صفية المختارة الخالصة من كل عيب، لمياء ذات الشفتين فيها سمرة حسنة، زهراء المضيء المتلألئ المشرقة الوجه، كلثوم ممتلئة لحم الخدين والوجه، خولة الحسناء المتخايلة بجمالها، وختم باسم هند ويعني الكريمة التي تعادل 100 من الإبل.

وختم الأخ الحافظ مساهمته بطرفة هي من لطائف اللغة العربية. يقول أو تقول هذه الطرفة: أراد مدرس اللغة العربية أن يتزوج، فسأله أصدقاؤه ما صفات الزوجة التي تتمناها، فأجاب بحكم أنه مدرس اللغة العربية: أريدها مرفوعة الهامة، منصوبة القامة، مجرورة الثوب، مجردة عن العيب، مربوطة الشفتين، مبسوطة الكفين، مؤنثة تتقن أسلوب الإغراء، وتطيع فعل الأمر بلا استثناء، وتجيب النداء، وتفهم بالإشارة من غير عبارة، لا تعرف الجملة الاعتراضية ولا أفعال الظن، وليس في قاموسها لا ولم ولن، ضميرها متصل بضميري، منفصل عن غيري، إذا طلبت فغير جازمة من كل علة سالمة، إذا رأيتها سبحلت أي قالت سبحان الله، وإن غابت عني حوقلت أي قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، تجاملني بالكناية والتصريح، فعلها تام صحيح، لا تنازعني في عمل الفاعل على الإطلاق، قولي عندها معلوم لازم بلا طلاق، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها فممنوع من الصرف.

وتوصل البرنامج من المستمع عبد الإله الصافي من القرقرات بإقليم أوسرد بباقة منوعة من المساهمات، هذا غيض من فيضها. الفرق بين النفاق والرياء، النفاق

ساق إظهار الإيمان مع إسرار الكفر، ولا يسمى الإنسان منافقا إلا في هذه الحالة، فإذا أظهر شيئا وأسر شيئا غير الكفر فلا يسمى منافقا. أما الرياء فيعني إظهار جميل الفعل رغبة في ثناء الناس لا في ثواب الله تعالى، فالرياء ليس من النفاق في شيء، وإن أطلق أحدهما على الآخر فهو تشبيه، والأصل ما قلناه. طبعا هذا مستقى من كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، طبعا بتصرف.

الجمع ما دل على أكثر من اثنين وله مفرد من لفظه ومعناه، كأن نقول رجل رجال. أما اسم الجمع فهو ما دل على الجماعة وليس له مفرد من لفظه، كرهث، قوم، قبيلة إلى آخره. أما اسم الجنس الجمعي فهو ما يفرق بينه وبين واحده، أو ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء، كأن نقول ورد وورد، وكلمات أخرى تسير في اسم الجنس الجمعي. وختم بمفهوم جمع الجمع، ومثاله صواحب وصواحبات وذنوب وذنوبات.

وختم مشاركته النوعية المنوعة بمجموعة شعرية حكمية، هذه مقاطع منها: يقول الشاعر محمد عزيز: ومن يشأ الحياة بلع وجاج ستكثر فوق صلعته المطارق، تراقبه جموع الناس دوما، تزان فعاله والكل طارق، ويرتاح الذي يهوى انحرافا، ومن تلقاه في التقصير غارق، يؤاخذ من له نهج قويم، ويترك كل منحرف ومارق، ومن يشأ الحياة بلع وجاج ستكثر فوق صلعته المطارق.

وقال الشاعر باللفر الجمال: خدمت أشجارا وقد أثمرت، وقد خدمت الناس كم أنكرت، ربيت كلبا تائها صانني، وخانني القريب إن أعسرت، ما أصعب الأحباب إن أنكروا، ما أصعب الحياة إن أدبرت.

وقال الشاعر إبراهيم حمدان: تركت ظنون الناس عني ورأيهم، فقد كان يكفيني صحيح ظنوني، وأعرف من نفسي الذي يجهلونه، وأفهم ذاتي في جميع شؤوني، ولا أرقب التقدير في عين ناقص إذا كان قدري كاملا في عيوني.

وختم بأبيات يقول فيها أبو نواس البارودي: يا دار جئتك والأحباب قد رحلوا، فلا جليس ولا صوت ولا مقل، أمشي وأسأل والجدران تسمعني، وهل يجيب إذا ناديته الطلل؟ يا راحلين وفي عيني منزلهم، لا لن تغيبوا إلى أن يحضر الأجل. يا من رحلتم ولم ترحل مودتكم، ما زال يسكن في أعماقنا الأمل.

أرفع إلى عنايتي الأسماع الطيبة لكل اللواتي والذين انضموا إلينا اللحظة أثيريا أنكم في الاستماع لمساهمات أوفياء برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير راديو إذاعة الدخلة بأقصى ربوع أقاليم جنوب المملكة المغربية. والآن سيداتي سادتي نواصل تقديم مساهمات المستمعين لنتوقف عند مساهمة المستمع رضا البهيلي من باب الصحراء قلميم مما تضمنته ما يلي. من الأسماء الدقيقة للأطعمة في اللغة العربية القرى، ويقال لطعام الضيف التحفة طعام الزائر، الخرس طعام الولادة، العقيقة الطعام عند حلق شعر المولود، العذيرة الطعام عند ختان المولود، النقيعة طعام القادم من السفر، الوكيرة الطعام عند الفراغ من البناء، المأدبة طعام الدعوة، الوليمة طعام العرس، والوضيمة طعام المأتم.

يقول البعض خطأ برد قارس بالصاد، والصواب برد قارس بسين. والسبب أن كلمة قارس بالصاد مشتقة من الفعل قرص، يقال قرص لحمه أي قبض عليه ولواه بأصبعيه بشدة فآلم. فعندما تقول أو نقول برد قارص بالصاد وليس بالسين، يكون المعنى غير مضبوط. أما الصواب هو كلمة قارس بالسين فنقول برد قارس، لأنها مشتقة من القرص وهو البرد الشديد.

هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن هناك ثلاثة أنواع من ترتيب الحروف العربية؟ الترتيب الأبجدي وهو الأقدم.

وعشرون حرفا وحروف عربية، ستة حروف وهي المعروفة أبجد هوذ. وهناك ترتيب الهجائي وهو من وضع اللغوي نصر بن عاصم، وهو ترتيب مبني على المشابهة بين الحروف في الشكل والرسم والتقابل بين الإعجام والنقط، كأن نجمع الجيم الحاء الخاء الدال الذال السين الشين إلى آخره. وهناك ثالثا الترتيب الصوتي، وقد وضعه الخليل بن أحمد حيث بنى الترتيب على مخارج الحروف في جهاز النطق، فكان الحرف الأول هو العين لأنه من أقصى الحلق.

ومن لطائف وظرائف اللغة العربية ختم بفقرة بعنوان أقوى حادثة تنمر في التاريخ، تقول وهي تندرج في غرض الهجاء: يصف الشاعر ابن الرومي حجم أنف ابن حرب قائلا: لك أنف يا ابن حرب أنفت منه الأنوف، أنت في القدس تصلي وهو في البيت يطوف.

إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية، على أمل أن نكون قد أضأنا جانبا من جوانب لغتنا الجميلة وفتحنا نافذة جديدة على دلالاتها الثرة ومعانيها الغنية. نشكر لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة ونبل المرافقة، ونجدد دعوتنا لكم تفضلا إلى مواصلة التفاعل وإغناء البرنامج بمشاركاتكم وتساؤلاتكم، فبكم يزدهر المحتوى وبعطائكم تستمر الإشراقات، لأن برنامج إشراقات لغوية هو منكم وإليكم وبكم ومعكم ولأجلكم. نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الرحمن، على موعد مع كلمة أعمق معنى وأصفى بيانا وإشراقة لغوية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضاء.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.